0: ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: محمد ما كان صاحبي كاي
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صحتك في دقائق.
1: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. عادة ما نصاب بالعصبية في المواقف المختلفة وسرعة الانفعال، وهذا يرجع إلى الكثير من العوامل التي تؤثر على الأعصاب والحالة النفسية والمزاجية للإنسان. وفيما يلي نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى العصبية الزائدة وكيف نتغلب عليها. قد ترجع العصبية الزائدة عن الحد إلى العوامل الوراثية، ومنها أن يكون أحد الوالدين لديه عصبية بالوراثة، وهذا يؤثر تلقائيا على الأبناء. ومن الأسباب الأخرى التعرض للمشكلات النفسية، ومنها الأرق والقلق والاكتئاب والضغوط الحياتية، ثم مشكلات العمل والروتين اليومي والضغوط الاجتماعية المختلفة. كما يساهم التعرض إلى أحد الأمراض التي لا شفاء لها على إصابة الشخص المريض بالانفعال والعصبية الشديدة جدا. أما بالنسبة للمرأة فتتعرض في فترة الحيض كل شهر والحمل أيضا للعصبية نتيجة التغيرات في الهرمونات بالجسم، إضافة إلى الشعور بالخوف، حيث يفرز الجسم هرمون الأدرينالين الذي يعمل على العصبية والانفعالات السريعة. ولتجاوز مشكل العصبية المفرطة ينبغي الحرص على التفريغ النفسي من خلال التعبير عما بداخلك من هموم ومخاوف لشخص مقرب، وعدم التحدث مع الأشخاص الذين يعطونك طاقة سلبية والتي تؤثر عليك بشكل عكسي تماما. بالمقابل عليك التقرب من الأشخاص الإيجابيين. ممارسة تمرينات التنفس مهمة جدا، ومنها أخذ نفس عميق من الأنف وإخراجه من الفم، وتكرار التمرين أكثر من مرة يوميا. قبل اتخاذ أي قرار يجب أن تأخذ الوقت الكافي في التفكير حتى تتجنب التوتر والقلق. الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والتي أثبتت الكثير من الدراسات أنها من الأسباب العصبية والتوتر، ويجب استبدالها بالأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة المفيدة للصحة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال

أحلام وخدعت قلبي اللي أمن بي أشحل كنت أنا أنا غلط فيك وشحل غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي أمن بي أشحل كنت أنا

0: علمني
1: حب الخير جميع الناس.
0: أهوك أهوك
1: أهوك علمني.

0: انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي هي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي هي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، مش حال كنت انا انا غلط في وش حال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: اللي امن بي
0: اش حال كنت انا

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

رجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

الينبوع. الينبوع مسرحية مقتبسة من الأساطير، كتبها المؤلف الأمريكي يوجين أونيل، اقتبسها وأخرجها محمد فريد بن بارك.

تبدأ حوادث هذه المسرحية في ليلة من ليالي سنة 1492 ميلادية، في الليلة التي دخل فيها الجيش الإسباني غرناطة. وكان كريستوف كولومبوس آنذاك يزعم أن يقوم برحلته الثانية للوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا. هذه كلها أحداث تاريخية صحيحة لم يبتدئها خيال أوجين أونيل، إلا أن هذه الحوادث ترتبط في المسرحية بأسطورة تاريخية مشهورة آمن بها الناس في فترات من تاريخ البشرية، تلك هي أسطورة ينبوء الشباب. كان الناس يؤمنون في قديم الزمان بوجود ينبوء يعيد الشباب إلى من يشرب منه أو يستحم فيه، ويقال إن الإسكندر الأكبر ورجال جيشه استحموا فيه وشربوا منه. والينبوء في المسرحية رمز لذلك اللغز الذي حير ألباب البشر، ذلك اللغز الذي يكمن فيه سر الحياة والموت.

0: السيدة الجميلة، إنك تصبغين علي شرفا لا أستحقه.
1: عافيني من سخريتك يا أخوان.
0: ماريا،
1: أخوان، لقد اضطررت إلى المجيء، كان لزاما أن أتحدث إليك على انفراد، هذه فرصتي الوحيدة، سأترك البلاط غدا. يا لي من حمقاء أن أحبك يا أخوان.
0: لم تنطقي هذه الكلمة من قبل، لقد كنت دائما صديقة لي، لماذا تحطمين صداقتنا النادرة من أجل كلمة يتصدق بها كل منشد جوال؟ الحب، الحب، إننا نزعم أن الحب وحده هو السبب الذي نعيش من أجله. ما أسخف هذا، إن الحياة أنبل من ترهات الشعراء، وإلا فهي لا شيء.
1: لو كان عليك أن تحارب من أجل الحب كما تحارب من أجل المجد.
0: اغفري لي، أنا أفضل الموت على أن أجلب الأسى إلى قلب طيب كقلبك. إنني أدرع إليك أن تبقين إلى الأبد في قلبك، ولكن كصديق كما كان الأمر دائما.
1: أدعو الله أن يحيطك علما بأسرار القلوب.
0: وإذا فستغادرين البلاط؟
1: لقد أجابتني الملكة إلى رغبتي في الاعتزال والعودة إلى قرطبة، لقد سئمت البلاط، أنا أتوق إلى الأشياء البسيطة، فما أنت فاعلني الآن يا أخوان؟
0: السلام معناه الركود، فرسان يستريحون في استرخاء وأغان وورود ذابلة، أما أنا فلا بد أن أمضي في سبيلي.
1: إلى أين تذهب؟
0: ربما ذهبت مع هذا الرجل القادم من جنوة، كريستوف كولومبوس، حين يقلع باحثا عن الممر الغربي إلى كاتاي.
1: ولكنهم يقولون إنه مجنون.
0: سواء كان مجنون أم عاقلا فإنه يحلم بالمجد. سمعت أنه يعد العدة ليفتح لأسبانيا مملكة خالي الأكبر التي رآها ماركو بولو.
1: أتتخلى عن مركزك في البلاط الآن؟ ما من أحد يحطم حياته هكذا دون تعقل إلا أن يكون قد انتابه اليأس. لابد أنك هارب من الحب، أهي امرأة تثأر للنساء؟ أخبرني ما اسمها؟
0: الحب، الحب دائما، ألا يمكن أن يوجد في نظرك دافع آخر؟
1: أنت تهزأ بي فيما تدعي من ازدراء الحب، هل تظنني غبية؟ أما أحببت أخريات؟ إنني أستطيع أن أعد عشرة.
0: ماريا،
1: أتظن أنني لم أتكهن بالحقيقة؟ كانت الأخريات في سن الشباب، بينما أنا وحبي يبدو لك جديرا بالرثاء.
0: كلا أيتها الصديقة العزيزة، كلا، أقسم لك على ذلك، إنما تسمينه حبا لم يكن أكثر من زوات طارئة، أحلام ليلة أو ليلتين، مغامرات، وربما كانت لفتات غرور وخيلاء، لكني لم أشعر بالحب أبدا. بلادي هي خليلتي التي أمنحها حبي، أتفهمين الآن؟
1: كلا كلا يا أخوان، أنا أدرك أني أتقدم في السن وأن الحب قد انتهى أوانه بالنسبة لي، وإنني أشقى في وحدتي. لو الله قد وهبني طفلة. لقد أحببتك يا أخوان منذ سنوات، ولكني لم أجرأ على أن أطلعك على سري إلا في العام الأخير عندما دب اليأس إلى قلبي وهو يشعر بالشباب يولع عنه. والآن وداعا، وداعا حتى تقضي إرادة الله بالموت، يجب أن نلتقي ثانية.
0: شد ما أتمنى لو لم تقولي هذا.
1: إذا كنت ما تزال صديقي فلن تتمنى ذلك، لقد كان هذا آخر ما أكفر به. والآن وقد أخبرتك فإني أشعر بالحرية، لأن قلبي مات ولم تعد لي غير روحي، وهي التي تعرف محبة الله التي ترحم ولا تعذب. وداعا مرة أخرى يا أخوان، سترحل بعيدا جنديا من جديد، ستكون صلواتي من أجل نجاحك.

0: كنا نتحدث عن حروب قادمة، ولكن مع من؟
1: مع أي خصم؟
0: ولكن اطمئن، أنا أظن أنها ستدور في بلاد تقع وراء بحار غربية، شبانجو وكاتاي، مدن الذهب التي رآها ماركو بولو.
1: ولكن ما الذي سيقودنا إليها؟
0: كريستوف كولومبوس طبعا.
1: هذا الصعلوك من أبناء جنوة، هذا يقود إسبانيين، إنه رجل مجنون، إنه يزعم أن الأرض كروية كالبيضة.
0: وقدرته اليوم كان ممتطيا بغله الذي فتكت به البراغيت، وكأنه أحد القياصرة في موكب النصر. كانت عيناه مليئتين بمدن الذهب.
1: أخوان، أنت تطفئ عليه خيالك، هذا الرجل معتوه.
2: بل أنت هو المعتوه إن تظن هذا، هو الذي سيكشف لإسبانيا الطريق الغربي إلى الشرق.
1: أراهن أنك لن تقبل الذهاب معه حتى مقابل ذهب جزر الهند.
2: ستخسر الرهان.
0: أنا أنوي الذهاب معه فعلا، ولكن ليس في رحلته الأولى، فإنني لكي أضع سيفي رهن عمل كيفما كان لابد أن أضمن أنه سوف يكون لمجد بلادي.
2: إنهم يقولون إنه في بلد بعيد من بلاد الشرق، كاتاي أو شيبانجو لست أدري، توجد بقعة جعلتها الطبيعة بمعزل عن البشر وباركتها بالسلام، إنها غيضة مقدسة، كل شيء فيها يعيش في ذلك الوئام القديم الذي كان من قبل أن يظهر الإنسان على الأرض. استقر فيها الجمال رائعا أخاذا، كل صوت موسيقي للأذن، وكل منظر بهجة للعين. الأشجار تثمر فاكهة من ذهب، وفي وسط الغيضة ينبوع.
0: أهو الينبوع الشهير الذي طالما سمعت عنه، ينبوع الشباب؟
2: هو بعيني ينبوع الشباب، ولقد عرف حكماء هذه البلاد النائية ذلك الينبوع منذ عصور بعيدة، وهم يجعلون زيارته قبلتهم الأخيرة عندما يرهقهم العمر، فيشربون منه وتسقط عنهم الأعوام كما يتهذل الثوب العتيق، ويعود الصبا إلى الذهن والبدن. هذه حكاية الينبوع يا صديقي، ولكنه يحكى من الصعب العثور عليه، فما يكشف الينبوع عن نفسه إلا للصفوة المختارة من الناس.
1: إنك والله تهزأ بنا.
2: هيا بنا لنذهب جميعا إلى كاتاي مع الدون كولومبوس، لكم أن تحرثوا الأرض وتحفروها هناك بحثا عن الروث، أما أنا فسأبحث عن هذا الينبوع.
0: كانت أغنية الينبوع تطربني إلى أن جئت وحولتها إلى هذا العجائز.

بعد عام أقلعت سفينة من إسبانيا معقود عليها لواء الكولومبوس، وسارت تمخر عباب البحر متوجهة إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا.

0: ليس لنا أن نتساءل بأن مشروعه خدم أسبانيا خدمة طيبة، وهو الآن قائدنا ويكفينا هذا.
1: اطفئوا المصباح ودعونا ننام وسيوقظنا الفجر.
2: انظر إلى هؤلاء الأغبياء، إنهم لقادرون على النوم والشخير حتى يوم الحساب. لماذا تحلم بكثائي المجد؟
0: كلا، عندما نزلت سمعت اسم فيسنتي وإشارة إلى مولود. ماذا كنت تقول؟
2: شائعات قرطبة، وروت لأمي أن ماريا كانت تقيم الصلوات عسى أن ترزق وريثا، وتقول الشائعات إن الدعوات قد أجيبت.
0: فليحقق الله هذا، ستكون سعيدة إذن.
2: مفخرة واحدة ويصبح البلاط كله من جديد بين قدميك.
0: سنكون بعيدين عن أسبانيا، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وسيكون كولومبوس الملك هنا.
3: هل تسير في الطريق المرسوم؟
4: قربا إلى الغرب يا سيدي.
1: وما يطلع هذا الفجر؟ أيها الأب ميناندز، هل أنت مستيقظ؟
5: أنا يا صاحب السعادة.
1: لابد أن هناك خطأ في خريطة توسكانيلي. كان ينبغي أن نرى البر منذ وقت. إن الكثير ممن يرافقون يعتبرون هذه الرحلة وسيلة يسيرة للحصول على الثراء الوفير، لا جهادا مقدسا في سبيل المجد الإلهي.
5: إنهم ذو شجاعة، وقد أثبت كثيرون منهم مقدرتهم في الحرب، خوان بونس دي ليون مثلا.
1: إن روحي يثقلها عبء لا تطيقه.
2: أترغب في الاعتراف؟
1: الاعتراف؟ أجل، إن أفواه الناس مكتظة بالأكاذيب ضدي. يقولون إن ما طلبته لقاء اكتشافي يثبت جشعي ووضاعتي. هؤلاء الأوغاد ماذا يعرفون عن قلبي؟ أمن أجل نفسي أريد الثراء؟ إن في قلبي حلما يا أبتا.
5: إن مثل هذا الطموح يرفع منزلته.
4: الأرض
0: هناك، إنني أراها في حالة من الذهب والأرجوان.
4: إنني أراك تاشف فرجو. أين المدن الذهبية؟ جزر الهند، جزر التوابل، أرض فرقب فرق.
1: صمتا، قلت لكم صمتا. الأرض أرض الله، فلنرفع شكرنا لله.

0: بعد 20 عاما أو نحو ذلك، يجلس الفارس خوا على المقعد الحجري في فناء قصره أمام النافورة، فهو اليوم حاكم بورتوريكو. وجهه الآن يحمل معالم السن والغضون والدمور. شاب شعر رأسه ولحيته، عيناه تحدقان أمامه غارقتين في حلم فاشل. يدخل عليه الأب لويس.
1: هذا أنت أيها الأب الموقر.
2: أجل أيها الحاكم العظيم، أنت تبدو كطفل ساخط يا أخوان. هيا، لم يحن الوقت بعد وقد انقضت سنوات. لقد كنت دائما تحلم بك ثاي، وأنا بما كنت أحلم؟ ماذا فعلت بحياتي؟ لم يكن هناك معنى لحياتي حتى بالنسبة إلى نفسي، إلى أن هداني الله لإرادته المقدسة. أنا الآن أعيش في رحاب الحق. لكي تملك شيئا لا بد أن تنبذ شيئا.
1: ما أصحف الحياة لو كان ذلك حقا. أنا أخوض المعارك وأنتم أيها الروبان تسرقون الغنائم. أنا أحاول أن أبني فتقيدون أنتم يدي وتهدمون.
2: أنت تتحدث عن دييغو وأمثاله؟
1: أنت تستخدم الرحمة في تحويل الناس إلى المسيحية وهو يستخدم القسوة، لكن النتيجة واحدة. إن عملية تعميد الهنود هذه، عملية قصرهم على ازدراء الصليب رغم أنوفهم، ثبت أنها غلطة بشعة. لقد سحقت أرواحهم وأضعفت أبدانهم، وأصبحوا الآن عبئا على أسبانيا بدل أن يكونوا لها خداما نافعين.
2: لقد سحقهم جيشك أولا.
1: كان ينبغي أن نفتح بلادهم وما كنت لأزيد عن ذلك. ها نحن نتناقش في هذا الأمر للمرة الألف. لقد فات الأوان ولم يعد للكلام جدوى. نحن نفعل ما ينبغي علينا، وستواري الرمال أجسادنا وأفعالنا. إنه يوم قائد الحر لا يطاق. هات الأنباء. أيصل اليوم ذلك الأسطول القادم من أسبانيا؟
2: وقد رأيتهم الآن مبحرين نحو ميناء بكل سرعة، سيلقون مراسيهم عما قليل.
3: أنا طالب بتنفيذ العدالة في هذا.

0: طالب.
1: يا صاحب الفخامة، أرجو تنفيذ العدالة، وليس للكنيسة أن تقف موقف الرجاء.
0: ما جريمة هذا الهندي؟
1: قبيلته ترفض أن تدفع الضريبة، وهو نفسه قد تجاسر ورفض التعميد المسيحي.
0: سأستجوبه أنا. يمكنك أن تنصرف.
1: نعم يا صاحب الفخامة.
0: ألديك أنت أيضا جريمة ضد هذا الهندي؟
2: ألتمس العدالة. هؤلاء الأندال لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم من ضرائب، ونحن الذين نملك الإقطاعات لا نستطيع أن نجعلهم يعملون فيها إلا باستخدام القوة التي قضيت أنت بالحد منها. فلما إذن لا تعاقبهم بأن تجعلهم يعملون لدينا وفاء لديونهم، وبهذا تدفع للحكومة أنصبتها، ونحن نجد عمالا لمناجمنا وحقولنا.
0: ليست هذه فكرة مبتكرة يا أبي إدو. أنت تعلم أن هذا هو نفس الخطأ الذي ارتكب في مستعمرات إسبانيولا. إن ذلك معناه الاستبداد، وهي وسيلة تطغى على الغرض المنشود منها. إن الهنود يموتون تحت السياط ومعهم تموت أعمالك. أتظنني كولومبوس حتى تطلب إلي ارتكاب هذه الحماقة؟
2: هل ترفض؟ خذ حذرك يا أخوة، سيأتي يوم الحساب عندما يعود دييغو من إسبانيا.
0: دييغو؟ ماذا تعني؟
2: لا شيء، وداعا يا دون خوان.
0: هذا هو جزائي. بل لذلك كله، وما الفائدة؟ لقد نسيتك. ألست أنت نانو، زعيم آخر قبيلة قهرتها؟ تكلم.
3: كانت الشياطين تحالفك، حرقت وقتلت نساء وأطفالا، قتلت زوجاتي وأطفالي.
0: هذا مخالف لأوامري، ولكن مرة أخرى ما الفائدة؟ لقد فات الأوان. ألم تسمع أبدا عن كثاي وشبانجو؟ أتعرف بلادا واسعة تقع إلى الشرق وفيها ناس كثيرون، أخرى كبيرة بها أسوار عالية وذهب كثير.
3: أجل، سمعت.
0: وأين هي؟
4: هناك حيث ينبوء الشباب، هناك في أرض الأحلام.
0: إنهم يقولون إنه توجد أسطورة عن ينبوع مماثل، إن صديقي هذا استبد به القلق في انتظاره الخلود في السماء، وهو يفضل أن يفوز بذلك هنا على الأرض.
4: أخوان،
0: فهل أخبرته أيها الزعيم عما إذا كان هناك ينبوع يستطيع المسنون من الرجال أن يستحموا فيه ويشربوا منه فيصبحوا شبابا مقاتلين من جديد؟
3: أجل، هكذا يقولون، ولكن ليس هنا بل في وطني، وهي بلاد لا نهاية لها. لقد روى قساوستنا هذه القصة وكنت صغيرا عندئذ. لقد أسرت في الحرب وجاءوا بي إلى هنا، وتبناني أحدهم ولم أعد أبدا إلى بلادي.
0: هكذا؟ وأين هذه البلاد؟ موطنك؟ وأين كتاي والينبوع؟ أهو هناك؟
3: نعم، إن قومي يسمونه ينبوع الحياة.
4: اسم جميل، وما أظن أحدا يستطيع العثور عليه.
3: هؤلاء الذين تحبهم الآلهة يستطيعون أن يجدوه.
0: إن حيلة الشعراء التملص من الحقائق على أي حال. هذا دليل جديد على أن كاتاي قريبة.
4: لقد ألقى الأسطول مراسياه وسيأتي دييغو. إذا استطعت أن تعهد إلي بهذا الهندي فسأحاول إدخاله في الدين المسيحي.
0: لابد أن يذهب إلى السجن على ذمة التحقيق في هذه القضية، ولكن يمكنك أن تروده هناك. اسمع، إذا ثبت أنك شجعت التمرد على أسبانيا فستشنق، أما إذا كانت تهمة أخرى فسأحاول إنقاذك. أيها الحارس، احتفظ بهذا الهندي. ديغو، هل سمعت أفيدو يهددني به؟ أية مكيدة أتى بها من أسبانيا هذه المرة يا ترى هذا العنكبوت الملعون؟ سيفسد تآمره كل ما قمت به هنا، والمعركة لا أمل فيها. إن أسلحته همسات وأراجيف، وحيالها يقف الرجل الشريف أعزل من السلاح. أسأل الله أن يكون هذا الأسطول قد جعل لي تفويضا ملكيا باكتشاف بلاد جديدة. إذن لسافرت غدا إلى كاتاي أو إلى القمر.
4: حارب، معركتك هنا، هذه بلدك، أنت الذي فتحتها.
0: كولومبوس هو الذي اكتشفها، وما زلت أشعر بأثره هنا يخنق أنفاسي كأنه ضباب أسود.
4: لقد مات، فاعف عنه، لقد تحمل من المظالم ما أعجزه أن يكون عادلا.
0: كيف يمكن لكبريائي أن تعفو؟ لقد ظللت سنوات أعمل في المواقع النائية، لقد تجاهل كولومبوس خدماتي وحكم علي بالخمول، فلم يرد لاسمي ذكر ولا مرة واحدة في تقاريره لأسبانيا. لماذا لا أرحل أنا للبحث عن كاتاي؟
4: إخوان،
0: لا تخف، فلن أحجر جزيرتك الغالية. إن هذا التفويض الملكي لن يأتي أبدا، وحتى إذا جاء فإن هناك عقبة. لقد فات الأوان، وكثاي أبعد من أن أبلغها، والتعب قد نال مني أكثر مما أطيق، ولقد طال قتالي مع توافي الأمور حتى أصبحت تافها. صدعت روحي في أغلال 20 عاما، فهي اليوم تجنح إلى قبول هذه الأغلال طالبا للسلام. لو استطعت فقط أن أشعل النار القديمة، لو استطعت أن أكون مرة أخرى ذلك الرجل الذي حارب أمام غرناطة. لقد بدأت أخشى فشلا آخر. أنا الآن أكبر سنا من أن أجد كثاي.
5: ما الذي أسمعه؟ أنت أكبر سنا؟ كلا كلا يا أخوان، ما هذا القول إلا باطل. أما لي عندك من تحية أيها الصديق القديم؟
0: ومن ذا الذي يتوقع أن يراك هكذا تدخل دون إعلان بعودتك؟
5: شوقي لرؤيتك. لدي أخبار عظيمة، وكثيرا ما تحدثت إلى الملك عنك، وهو الآن يقدرك أعظم تقدير. أجل، وكدليل على رضاه فإنني أحمل لك نبأ سيدخل السرور إلى قلبك، إلا أنني أعتقد أنه يجب علي ألا أبوح به وأن أترك هذا لشخص أعلى مني قدرا.
0: أنا أكره الأسرار والألغاز.
5: سأعطيك إشارة تفصح عن اللغز احتراما للشيخوخة التي كنت تبكي عليها الآن. إنها فرصة تساعد على الترحاب بالشباب، والجائزة كنت تتلمسها طوال حياتك في جزر الهند، جائزة أقرب إلى قلبك مما كانت الخمر عند لويس قبل أن يتوب. الآن عفوا إذا تركتكم على أن أعد العدة لهذه المناسبة الكبيرة.
4: إنه يريد أن يتخلص منك يا دون خوان. أنت تقف في طريقه بسياستك في الإيمان بالرحمة والتسامح، وهو يريد أن يكون جبارا مطلق التصرف ليلجأ إلى الاستعباد والتعذيب والتنكيل بالهنود، ولكنه يخشى أن يحاربك حربا صريحا. وهل توجد خطة أبرع من أن يبعث بك بعيدا وأنت راض معترف بالجميل؟
0: إذن فسأراوغ هذا الثعلب. لا إرغام في مثل هذا التفويض، ولكن ذلك أعظم أمل ليتحقق بعد فوات الأوان. لا بد لي أن أجد كفاي، هذا إذا كان بها ينمو الشباب ذلك الذي تتحدث عنه.
4: أسمع ناسا قادمين، يجب أن أذهب، إن رؤيتهم لنا معا تزيدهم حقدا وضغينة. كن حازما أيها الصديق القديم مهما يحدث.
6: دون خوان، إنها أنا يا دون خوان.
0: ظننتك روح النافورات أيتها السيدة الحسناء، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
6: ألا تعرفني؟ عجبا، أنا بياتريز. ألم ينبئك الأسقف من أندس؟
0: لم ينبئني عنك يا سيدتي الجميلة.
6: أنا بياتريز دي كوردوفا.
0: ابنة ماريا أنت؟
6: لقد ماتت منذ عام، وأنا الآن في رعايتك. كانت هذه رغبتها الأخيرة، وطلبت إلى الملك أن يبعث بي إليك هنا، فطلب إلي أن أنتظر حتى يقودني الأسقف إليك، وحملني أيضا هذه الهدية، قال إنها أعز أمنياتك.
0: التفويض باكتشاف كثاي.
6: نعم، وأنت تستطيع أن تنجح في العثور عليها بينما فشل الآخرون، أنا أعلم هذا، لقد كنت عندها المثل الأعلى للفروسية الإسبانية. كانت دائما تقول إنك أول من يصل إلى كاتاي.
0: كانت تتكلم عن الرجل الذي عرفته حين ذاك، إنها تبعث إلي بك. وأنت أيها الشباب أتراها تتهكم علي.
6: دون خوان، أنا أتذكر شيئا أوصتني لا أنساه حين ألقاك. لقد قالت أعطيه العطف والحنان وفاء لدينه علي إذ أنقذني من أجلك، وقالت إن هذه الكلمات سر لا أطلع أحدا غيرك عليه. ماذا كانت تعني بهذا يا دون خوان؟
0: العطف والحنان. أتأتين بهذا يا بياتريز؟ كلا كلا، لا تفعل يا بياتريز، هذا معناه الضعف. هاتي للماضي بدلا من ذلك، ردي إلي الرجل الذي عرفته أمك.
6: أنت أكبر سنا مما كنت أتصور يا دون خوان.
0: ليس في قولك هذا عطف ولا حنان. الشباب إنه درع من الفولاذ اللامع، كان ذلك منذ وقت طويل سيف وضاء، الضحكات فوق ضجيج المعركة. كان ذلك منذ وقت طويل يا بياتريز. مرحبا بك يا عزيزتي في بورتوريكو.

0: بدأت أظن أنك لن تحضر أبدا. ما الأخبار؟
1: الاجتماع منعقد. لقد تجمع الجيش كله في القلعة خارج البلد.
0: عظيم. إذن فالأمور تسير وفق خطتي.
1: إنهم جميعا متفقون على أن الدنخوان يجب أن يتنازل عن التفويض.
0: إلا إذا أقلع باحثا عن كثاي على الفور.
1: نعم، فهم يتحرقون جنونا إلى الذهب، ذلك الذهاب الذي أطلقت أنا الشائعات بوجوده هناك حسب تعليماتك.
0: وهكذا نتخلص من دنخوا وكل العناصر الساخطة في الجزيرة بضربة واحدة.
1: ولكنهم يطالبون أيضا بأن يحرق الهندي نانو، حيث يعتقدون أنه سحر الحاكم، ويعلمون بمقابلات نانو السرية مع الدنخوان.
0: ما الذي أخبرهم؟
1: هذا الشخص الذي أمامك.
0: أيها الأحمق،
1: ولكن هذا الندل لا يزال يرفض التعميد المسيحي.
0: هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قضية هندي فرد. أيها الأبله، أتعلم مثلي تماما أنني أهدف إلى مهاجمة دنخوان في قضية واحدة، قضية واحدة فقط، هي عدم إبحاره للبحث عن كتاي بعد وصول التفويض الملكي.
1: إن الدنخوان لم يعد كما كان منذ أن سحره نانو.
0: أيها الأحمق، ومع ذلك فهناك حقيقة فيما تقول. لقد أصبح ضعيفا. هيا استدعي لي دنخوان على الفور.
2: لا داعي إلى أن توفد لرسوله.
0: هل سمعت؟
2: ما صرحت به فقط. هل أنا راهب يتسمع على الناس من ثقب الباب؟ ولكني أعرف دسائسك. اجتماع الضباع العاوية هكذا. لقد سمعت الشائعات كما ترى. أنت تريدني أن أرحل بناء على مطالبهم، وبذا تتوفر لك الحرية لتحكم هذه الجزيرة باسم الشريعة المقدسة، أليس كذلك؟
0: لقد فقدت رشدك. أنت لا تدرك أن الأمور قد بلغت أوج التأزم، والحكم قد انزلق من بين أصابعك، هو أنت تلهو بدور الأب الحنون.
2: أقول لك ثانية يا دييغو، سأرحل عندما أشاء أنا لا أنت.
0: لقد ظللت تكرر هذا القول دائما، ومع ذلك فإن اعتزالك قد جعل لدينا الدمار. جنودك وبحارتك يتمردون علانية، ألم تعدهم بكثاي؟
2: أنت الذي وعدتهم بها باسمي أيها الخسيس لكي تضمن التخلص مني.
0: لقد وعدتهم بذلك لأنني ظننت أنك ما تزال دنخوان بونس دي ليون، ولكنك لم تعد ذلك الرجل.
2: حذار يا دييغو، إن المسح الذي ترتديه لن يغفر لك مثل هذه الإهانات.
0: اغفر لي يا دنخوان، إنني أهينك من أجل صالحك، فلتمضي نحو أكبر انتصار لك.
2: سأرحل.
1: إنه يزور نانو كل يوم، انظر إلى عينيه، إنه مسحور.
0: هدوء يا كويسادو، هذه المقابلات غامضة يا أخوان.
2: أنا في حاجة إلى معلومات دقيقة في رحلتي، لا يستطيع أحد أن يقدمها إلي غير نانو، ولهذا تأخرت.
0: هكذا؟ لقد ظننت أن محبتك لبياتريز هي التي عاقتك.
2: كلا كلا.
0: ولما هذا العنف؟ هذا أمر طبيعي جدا، لقد كنت تعيش وحدا، فإذا ما وجدت ابنة

0: تتكلم
1: ولا كلمة واحدة يا سيدي.
0: إذن فأنت لم تستطع.
1: حاولت معه جميع الوسائل التي أعرفها، ولكنه مصنوع من فولاذ.
0: أيها الكلب، اذهب أنت وتولى الحراسة فوق.
1: نعم يا سيدي، نعم.
0: لماذا تنظر إلي يا نانو؟ لا أستطيع أبداً أن أقرأ ما في عينيك، إنهما تريان عالم الآخر. ماذا تكون أنت؟ أنت لحم ودم، ولكن ليس مثل لحمنا ودمنا. أم أنت من طين آخر؟ إنني ضائع أعمى في عالم تزيغ فيه عيناي على الأمور السطحية دون أن تنفذ إلى الأعماق. أي قيم تمنحك قوة الحياة؟ أجيب. لا بد أن أعرف الألفاظ التي أستطيع أن أتوسل بها. أجبني أيها الكلب، لابد أن أجد العزيمة على العمل، وإلا فالعار في انتظاري.
2: إن الآلهة غضبة.
0: تتكلم أخيرا نانو، لماذا بقيت صامتا أتوسل إليك؟
2: لقد أصمت الآلهة أذنيك.
0: خوان بونس دي ليون يعذب أسيرا لا حول له. لماذا دفعت بي إلى مثل هذا العار؟ لماذا لم تجب على سؤالي؟
2: لقد تعب لساني، لقد ظللت شهرا بأكمله أجيب على الأسئلة وكل يوم.
0: ولكنك كذبت. أجبني، أين الينبوع؟
2: الآلهة وحدها تعلم.
0: نفس الأكدوبة،
3: لقد أنبأتني أولا أن رجال قبيلتك السابقة كانوا يعلمون. لابد أنك تعلم. هذا هو انتقامك لموت زوجاتك وأطفالك. ينبغي أن أقسم لك ثانية أنهم قتلوا رغم أوامر الصارمة. سأمنحك من تشاء من كل نسائك في الجزيرة، سأمنحك حريتك، سأعيد إليك أرضك. أيها الكلب، سأحرق هذا الازدراء من عينيك. نانو، ألا أحترق كأنني في الجحيم؟ إما أن تتكلم وإما أن تموت.
2: ما هو؟
0: أنا أيضا سأموت، لعل في القبر سلاما وسلوى. أنت أحمق يا نانو، لو قبلت مساعدتي لجعلتك مرشدا للأسطول تقودنا إلى بلادنا، فإذا عثرنا على الينبوع أصبحت حرا. أما تشعر بالحنين أبدا إلى موطنك؟
2: أرض الأزهار، وطني بلد المحاربين العديد.
0: أتساعدني؟ قل لي.
2: الآلهة وحدها. سأرشدكم.

0: تذكر أن الطريق طويل.
1: أخيرا، ماذا يهم طول الطريق أو مشقتها؟ قسما بدم المسيح إنني لا أشعر بالفعل بحياة جديدة. إرادة الحياة، أستطيع الآن أن أغزو.

أشهر يتوجه الجيش تحت قيادة دخوة للبحث عن مدينة الذهب وشباب كاتاي. ولقد رافق الجيش في هذه الرحلة رئيس قبيلة هندية نانو. ولما وصلوا إلى شاطئ من جانب فلوريدا، اقترح نانو على دخوة أن يذهب وحيدا لقبيلته ويحاول إقناعها بالسماح للجيش الإسباني أن يدخل الجزيرة دون حرب ولا قتال.

0: Pedro Alay, how you do? How you do?
1: أيكون الأخ عدوة؟ هذه بلاد آبائي. أنا نانو، أحد أبناء بوانو الذي كان زعيمه.
0: كلماته صادقة، وإلا فإن روحا شريرة تتقمص بدنا. هل أنت من بلاد الموتى؟
1: أنا من أرض الأحياء، إنهم لم يقيدوني، حسبوا أنني أخاف البحر. أنا قادم لتحذيركم. سبحت في الزوارق الكبيرة، إنها سفن الإسبان الحربية.
0: من هم هؤلاء الإسبان؟
1: إنهم بشر يموتون إذا جرحوا. وجوههم بيضاء ولكنهم أشرار، يرتدون قمصانا لا يمكن للسهام اختراقها، معهم عصي غريبة تبصق نارا وتقتل.
0: أليس لهم إله؟
1: إلههم شيء من الأرض، هو هذا،
0: مصنوع من الذهب. الذهب مقدس عند الشمس.
1: حكماؤهم يتحدثون عن إله جاءهم منذ زمن بعيد في صورة بشر، علمهم أن يحتقروا الأشياء، علمهم أن يبحثوا عن الروح في الأشياء، فانتقموا منه وقتلوه وعذبوه وقدموه قربانا لشيطانهم الذهب. عقدوا صليبا من قطعتين كبيرتين من الخشب، وغرزوا عصيا صغيرة في يديه وقدميه وسمروه.
0: يعذبون إلها؟ كيف تجاسروا؟
1: شياطينهم كانت تحميهم، والآن يحملون أينما ذهبوا صورة للإله وهو يموت. يفعلون ذلك لإثارة الخوف، يأمرونك بالخضوع لهم، بينما ترى أنه حتى الإله نفسه قد عذب هو أيضا عندما كافح شرورهم، ولكنني رفضت.
0: إذا كنت قد تحديتهم ورفضت الإدعان، فكيف بقيت حيا؟
1: أنا أكثر منهم دهاء. إن لهم زعيما عجوزا عليه لعنة بالجنون، حددته عن ينبوع الحياة وقلت له إنني سأجده له.
0: الآلهة وحدها هي التي يمكنها أن تكشف عنه. لماذا كذبت هذه الكذبة؟
1: الانتقام. لقد وضعت خطة. قل لي، هل يوجد ينبوع قريب من هنا؟
0: نعم، في الغابة.
1: حسنا، أصغ إليه. هذا الزعيم المجنون أقواهم جميعا، وبدونه يصبحون جميعا جبناء. سأقوده غدا في الليل إلى الينبوع، ويجب أن تظلوا أنتم مختبئين، وسنقتله هناك. هل هذا واضح؟
0: نعم نعم.
1: سأسبح الآن عائدة. لقد قررت أن أنبئكم بخطتي وأحذركم. سيخربون أرضكم كما خربوا أرضي. لقد قتلوا زوجاتي وأطفالي، حرقوا المحاربين وعذبوهم وقيدوهم بالسلاسل من أعناقهم. إنهم يضربونهم بالسياط ليحرطوا الحقول. إن في قلبي نارا، ولن يهدأ قلبي حتى يموت ذلك الرجل.
0: لقد بدأت أشعر بحقدك.
1: إذن لا تنسى أن تختبئ قرب الينبوع.
0: لن أنسى.

0: ماذا توقفت؟
1: هذا هو المكان.
0: أنت متيقن؟
2: هذا هو الينبوع.
0: إنه يبدو عاديا كأي ينبوع آخر. حذاري أيها الكلب، لقد أريتني في هذه الشهور الماضية يا نبي عدة.
2: كانت الرحلة طويلة، وكانت هناك جزر كثيرة، وأجبرتني أنت أن أقودك إلى الينبوع في كل منها. ولقد أخبرتك أن ينبوع الحياة هنا.
0: كنت أخشى أن تقودك رغبتك في الانتقام إلى الكذب. لقد شربت من كل ينبوع وكنت أغمض عيني، وأشعر بالحياة تولد من جديد. يا لي من أحمق، لقد كانت مرآة الينبوع تطلع علي في كل مرة بنفس الوجه، روضة مقدسة، هكذا تقول الأسطورة. كانت بعض الينابيع تنبثق من مياه رملية، والعذار الحسان لم يكن لهن وجود، بل وجدت قرب واحدة منها عجوزا شمطاء تملأ وعاءها وشربت ونظرت إلي.
1: نانو، أمرك أن تقول لي إن كنت كذبت علي. لابد أن أصل إلى اليقين إيمانا كان أم يأسا.
2: هذا هو الينبوع.
1: ولكن أين الأشجار بثمارها الذهبية والعذارى والنافورة؟
0: ومع ذلك فإن لهذه البقعة جمالا فريدا. أنا أحس بسحر المكان،
1: ولكن لماذا ترتجف؟ ما هذا؟
2: طائر، طائر. إنه ينبوع سحري، اشرب.
0: مرآة من ضوء القمر، جثة ميتة تحملق في عيني. لا، لا أجرؤ على الشراب. بياتريز، ابنتي بياتريز، لو سمعت صوتك مرة أخرى، لو رأيت وجهك، فمنظري جدير بالضحك والسخرية. عجوز قبيح أحمق.
2: اشرب.
0: الابتحال. يا روح الشباب الأبدي، أصلي لك. الحياة الجديدة تنبض في.
2: اقتلوه عندما يقف.
0: أهو الشباب؟ هل أنا أحلم؟ إذن فلأبقى فيه، لا أستيقظ منه حتى آخر الزمان. خوان، كم من مرة وقفت تواجه الموت؟ هل أنت اليوم خائف من الحياة؟ افتح عينيك، افتحهما وانظر. ربا، أيها الكلب الخائن،
2: لقد أصابه السام. ابتعدوا عن هذا.

عشت لكي أموت وحيدا كوحش في البرية.

أن قاست كقلب الشباب ماذا لديك من رحمة للعجوز الجريح؟ إن الموتى يكذبون على الأحياء. هكذا تسير الأمور من الشرق إلى الغرب.

استمعتم سيداتي أوانسي سادتي إلى مسرحية تحت عنوان ينبوء الشباب. ينبوء الشباب مسرحية من تأليف إوجين أونيل.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أكد رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار أحمد حرمت الله أن جهة الداخل وادي الذهب باتت تترسخ اليوم كقطب تنموي مدمج منفتح على محيطه الإقليمي بفضل الأوراق الكبرى التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد حرمت الله في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن الجهة شهدت طفرة غير مسبوقة، ما جعلها تتحول إلى قطب جاذب يستفيد من دينامية تنموية شاملة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذا التحول هو ثمرة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، ليشكل بذلك منعطفا حقيقيا في مسار تنمية المنطقة من خلال تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية. وأكد السيد حرمت الله أن الرؤية الملكية جعلت من التنمية المستدامة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة تخلق الثروة

0: تحترم البيئة. وأوضح أن هذه المقاربة مكنت جهة الدخل وددهب من استقطاب مشاريع كبرى في مجالي السياحة والطاقات النظيفة، ما جعل منها منصة واعدة للاستثمار الأخضر. وأضاف أن هذه الدينامية تندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الدخل بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي، مع ترسيخ دورها كقطب اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية. سجلت جهة الدخل وددهب من ضمن أربع جهات بالمملكة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 معدلات مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أربع جهات سجلت في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بجهات الدخل وددهب متبوعة بطنجة تطوان العصيمة ثم الدار البيضاء سطات، بعد ذلك جهة مراكش أسفي. وفيما يتعلق بمعدل المركب البطالي، سجلت جهة الدخل وددهب وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة أدنى المعدلات على الصعيد الوطني. وبالتوازي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة، تنشر المندوبية السامية للتخطيط المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسة لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 وفقا للمفاهيم الجديدة.
1: جهة الدخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوي.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

الليل خلق ليلة عشرة واثنين المولود وليلة الاثنين

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل

الخافية من حياتي، وفي اليوم التالي واجهتها. لقد جعلت مني أضحوكة لما لا تموتين، ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء، وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية

التي تنكتبون من خلالها بررة أو فياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: وريقتها وشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
6: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا إذاعيا لهذه الحلقة أحمد العهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي. وفي خدمتكم تقنيا من وراء القمطر الفني وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى أثير راديو إذاعة الداخلة في فصل صيفي يفتح فيه البحر ذراعي للباحثين عن لحظة صفاء، فصباحكم صيفي جميل تملأه البهجة ويعطره الأمل.

سواء كنتم تقضون عطلتكم الصيفية على شاطئ البحر حيث تمتزج زرقة الماء بزرقة السماء، أو على ضفاف الوادي، أو متنزهين بين أحضان الطبيعة في البادية، نحييكم ونقول صباحكم نسمات جو عليل وقلوبكم عامرة بالفرح.

حين يرسل البحر نسماته والشمس أشعتها إلى البادية والبحر للمدينة، وحين تتسلل أشعة الشمس إلى تفاصيل الصباح، يحلو اللقاء بكم مستمعينا الأعزاء. فمرحبا بكل من اختار أن يبدأ يومه معنا عبر أثير إذاعة الداخلة.

هنا بالداخل الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث للبحر حكاية وللصيف حكايات. نلتقي بكم لنصنع معا من هذا الصباح فسحة من الأنس والكلمة الطيبة والموسيقى الجميلة. فخذوا من الصيف صفاء سمائه، ومن البحر سعة صدره، ومن الصباح إشراقته، واجعلوا يومكم أجمل مما تتمنون.

أن أيام الصيف الطويلة تتسع فيها المساحات للفرح، فدعونا وإياكم نمنح هذا الصباح شيئا من البهجة وشيئا من الموسيقى، ولكن كثيرا من المحبة والوفاء.

بالتأكيد مستمعتنا مستمعينا الكرام، الصيف هنا وهناك ليس حرارة وشمسا فقط، إنه بحر ونسيم، سفر ولقاء، ذكريات وأحلام، وأنتم أجمل ما يكتمل به صباحنا عبر الأثير الداخلوي على الموجة 89.3 FM.

فلنستقبل هذا الصباح بروح صيفية خفيفة، لأن الحياة تكون أجمل وأفضل حين نمنحها فرصة جديدة كل يوم. لذلك من الداخل مدينة البحر والامتداد ومن أثير إذاعتكم الفخورة بوفائكم، نحييكم بتحية صيفية دافئة هادئة، ونفتح معكم صفحة جديدة من صباحاتنا الأثيرية التي تزداد جمالا وإشراقا وبهاء بحضوركم هنا من الداخل الدافئة الهادئة التي ألهمت الشعراء والفنانين والمطربين، فتغنوا بهذه الجوهرة الزرقاء واللؤلؤ الأطلسية مدينة الداخلة، وأكيد دنيا بطمة خير مثال.

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجدداً.

أنتم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير داخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة، واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الصيف. الصيف حين نكسر رتابة الأيام، يأتي الصيف كل عام لا ليعلن ارتفاع درجات الحرارة فحسب، وإنما ليقول لنا بلغة هادئة: آن للأيام أن تغير إيقاعها قليلا. فبعد أشهر من العمل والالتزام والمواعيد المتشابهة، يأتي هذا الفصل كأنه استراحة تمنحها لنا الحياة لنكسر شيئا من رتابة الأيام، ونستعيد ما أرهقته أشهر السنة منا. طوال العام نمضي في إيقاع متشابه، صباحات تتكرر، أعمال ومسؤوليات، مواعيد لا تنتهي، حتى يخيل إلينا أحيانا أن الأيام تتشابه وأن الأسبوع هو نفسه الأسبوع التي سبقه. ثم يأتي فصل الصيف فتتسع فسحة الوقت وتخف وطأة الروتين، ويصبح للصباح طعم آخر ونكهة أخرى، وللمساء حكاية أخرى. في الصيف لا نحتاج دائما إلى سفر بعيد حتى نغير مزاج الحياة، فقد يكون كسر الرتابة والروتين في جلسة عائلية طال انتظارها، أو نزهة قصيرة، أو اكتشاف مكان جديد، أو لقاء صديق غاب عنا، أو كتاب ظل مؤجلا، أو لحظة تأمل أمام البحر ونحن نترك للنسيم مهمة ترتيب ما بعثرته في داخلنا أشهر طويلة. فكسر الرتابة لا يعني أن نهرب من حياتنا، وإنما أن نمنحها نافذة جديدة يدخل منها الضوء. والصيف فرصة لنستعيد الأشياء الصغيرة التي سرقتها منا عجلة الأيام وضغط العمل والظروف، أن نمشي دون استعجال، أن نضحك من القلب، أن نلتقي بمن نحب، وأن نترك للروح بعض الوقت كي تستريح من ثقل المسؤوليات. ولعل أجمل ما في الصيف أنه يذكرنا بأن الإنسان لا يعيش بالعمل والواجبات وحدها، بل يحتاج أيضا إلى فسحة يتنفس فيها، ووقت يفرح فيه، وذكريات جميلة يحملها معه حين يعود إلى جدية الحياة من جديد. فلنجعل من صيفنا هذا فرصة للتجديد لا للفراغ، وللراحة لا للملل، ولصناعة الذكريات لا لانتظار انقضاء الأيام. ولنخرج من الصيف وقد استعدنا شيئا من خفتنا، وشيئا من شغفنا، وكثيرا من قدرتنا على مواصلة الطريق. فالصيف الجميل ليس هو الذي يمر سريعا أو بطيئا، وإنما هو الذي يترك في أرواحنا ما يكفي من الضوء والأمل لنكمل به بقية العام ونحن نبتسم للحياة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات اللي تعنى بالموروث الثقافي الحساني. ونجيد سعيد أنه يلبي دعوة كعادته مشكورا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي محمد الحسن. وطبعا حلقة اليوم هي تكملة لسلسلة من المواضيع الهامة اللي أكيد كتقرب الشباب ديال اليوم وغير الناطقين بالحسانية، يكن رصيدهم المعرفي في الثقافة الحسانية، لأن كيف تعرفوا جميع الثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. موضوعنا في هذه الحلقة هو الرحلة، وتعرفوا بأن أهمية الرحلة في الرحلات التي يقوم بها ابن بوادي الصحراء والإنسان في بادية الصحراء، لأن الجمل هو سفينة اللي كيركبها وهو يقطع الفيافي. وطبعا الرحلة في الثقافة الحسانية هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذه الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء وللأمان والصبر والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، وهذا على حفظت في أصولها، لأن الثقافة الحسانية فيها اللغة العربية الفصيحة فخدات هذه الكلمة ديال الرحلة. ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، كنرحب وباسمكم كنرحب ضيفي وضيفكم الكريم اللي في من وجهه لي الدعوة لا يتردد قيد أنملة من أجل أنه يساهم كأحد أبناء هذه المنطقة والغيورين على الثقافة الحسانية، اللي هو الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة ترابية محمد الحسن أهل صعيدي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب كيف شرط في البداية سي أهل صعيدي، موضوع ديالنا هو الرحلة، ولكن ندور منك يا كأن ندقق المفاهيم والمصطلحات اللي عندها علاقة بالثقافة الحسانية، إذا سمحت أشنه الفرق بين هذه المفاهيم؟ عندنا الرحلة، عندنا راقن
1: والجحفة
0: وعندنا الخطير وأشقاب. الله يجزيك.
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لأن نتكلم نطول شوي في الرحلة، قضية الرحلة، ولكن قبل ذلك لأن نذكر الترحل.
0: صحيح.
1: هي سمعت الرحلة من أجل الترحل.
0: صحيح. نعم.
1: ومن ذاك الاسم مشتق لنا اسم الرحيل، ولكن الناس اليوم الحيل عند اهل البوادي.
0: صحيح.
1: الرحله هذه ما تراها اليوم في اي بلد من العالم، ما هو في موريتانيا او في الاقاليم الصحراويه المغربيه، هذه كيف السمار والجدور والعيون والداخل،
0: لان عندها خصوصيات.
1: خصوصيات.
0: نعم.
1: من برا يا كانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع الطبيعيين.
0: إذا سمحت سأل صعيدي وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفاهم، لأن المفاهيم، لأن العديد من الناس يخلطوا بينهم الرحلة والراقن والجحفة والخطير وشقاب.
1: تماما. الراقن والجحفة والخطير على الطبيعات الصغالات دائما.
0: نعم.
1: وشقاب المرأة الكبيرة. الشقاب اللي نسميها شقاب الصناع التقليديين يعدوه للعليات، وصعيب تعدالوا شقبهم منين عاد الشقب تعدالوا سموه الشقق.
0: آه جميل.
1: ويقالوا عن الشقق.
0: ايه.
1: الاشتقاق الشقاق
0: الكلمة. وهو كيكون من الخشب، من
1: الخشب كبار. آه. كل شيء من الخشب.
0: آه.
1: حتى الاختيار من الخشب، حتى الجحفة من الخشب، وحتى المال يراقل من الخشب.
0: نعم.
1: آه. المهم نتحدث عن الراحلة، وهي قلنا من الترحل، وهي لا توجد في أي بلد من من من العالم إلا الأقاليم الصحراوية المغربية وموريتانيا. هاي الرحلة عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الأول سكوها لهم، خطوها لهم على جهة ذرية البل، هي خاصة بالبل.
0: إيه
1: الرحلة الصفة كيف ذرية البل. هذا النوع من تصميم العقول يعود اللي عند الروم معلم لا يعود عندهم صحيح. ما في ذاك من ذاك
0: ويلودوا الشيء يكون ممكن فيه
1: قبال مشيهم الاخوين عندهم موريتانيا تعود دخلوا في فرنسا بين يصال دير 1902 وكانوا تعرف في السنغال والسنغال مدانة من البن وخلقها الموريتاني كاملة فيها فهمتاك؟
0: نعم
1: ربما يعودوا اخترعوها اليوم النصارى الصناعة التقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا انتشرت في موريتانيا
0: نعم ايوا طيب ومناش تعدل هذا الرحلة؟
1: بارك الله لا نقولوا لك
0: أيه.
1: صدرايتين تعدل منهم هما التيشط احنا نقولوا تيشط صدراي تينا خشبهم تين ويقنين ايقنين هو عرف الصحراء هناك
0: نعم
1: وقلنا عنها صنعوا هذا المهندسين الفرنسيين للصناعة التقليديين فهمتاك؟
0: نعم
1: وصنعت على الشكل ذريلبي وأعضاء هذين يسمونهم كالآتي الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية بما يسمى تنتفارت ومعناها المعاونة تسند ولادهم من لورا باش ما يتقعون والرابع القربوص هذا اللي قدام رقاش مولي باش ما يطيح القدام
0: هذا باش التوازن ديال
1: التوازن الإنسان فيها الإنسان أمتاك هي تصلح الإنسان منين يعود بحالة مثل فوق الزايلة بسيطة خارج نوع من السباق تصلح له احنا عامنا هذا كنا في مراكش وكنا ندير السباق الجمل على يبل زايد بن سلطان ومعانا كورونيل اللي في السفارة الإمارات في الرباط أمتاك وعماله ومن يشرف على السباق هذا 91 أمتاك حرموا علينا ركوب الراحلة لماذا؟ لأن البن لا يتساد تعد الفيلة تناظرها كاملة ويعطوها كلمة تنطلق وتنطلق بالسرعة الأولى اللي هي الرابعة ذيك السرعة الأولى الراحلة ما تثق لهم ولا بده يطيح هي حرمنا الراحلة نركب اللي قبل أكفال دائما المهم الراحلة اللاب المشي البسيط أداء الجمال الرابعة يعني رابعة الحوار ما تثق لها أي ولا يطيح قلنا على هذه الصفة الورانية والقربوص واحد اللي ورا واحد اللي قدام فهمت
0: نعم
1: سند ولاد من ورا اللي هي تنتفرت بس ما يتقعوا وهذا وامريشيك اللي هم المرافق اللي تحت الصف الصف العربية والصف العسرية قالوا ما امريشيك كيف المرافق وكل واحد قلنا تحت الصف واحد تحت الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى هناك الغربان هما كراهية اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل تحليهم مولانا عن واحدهم كيراس الغراب سماهم الغربان حق هما العائلة الراحلة اللي يجوا للبدء اللي فوق الجمل وهناك شروط الراحلة
0: وفي شيء قال له الشرمات
1: بعد زين حتى سؤالك زين أحمد الشرمات تنقال الشرمات الحاسي وتنقال الشرمات الجمل وتنقال لشرماط منيشي البيت والطوبة والتميشة والزناد ومنيشي ويور هذا الشرماط شرماط الكماية الجقامة شرماط الجمل هو الراحلة واللبدة والتاسفرة وذا كامل
0: وهذا مستلزمات
1: خليك لها مستلزمات وشرماط الحاسي هو الجركنة والتين والقرفة والرشة هذا شرماط الحاسي
0: شروط اللي
1: الشروط الشرماط شرميط يقول لك خالق شرميط ثاني نقوله احنا وهو اختلاط يعني اختلاط الحلف شن عدل من الحبال البن عدل من العقل وحبال النار في البوادي نديرهم عام شراويط
0: وهدو يعدلوا الصناع التقليديين
1: اللي هو شنو
0: اللي هاد الحبال هادو اللي
1: لا لا لا لا لا لا علاقة لهم بالصناعة التقليديين كل إنسان كل آبل الآبل هو صاحب الإبل والإبل جمع أبابلة هي بمعنى جمع الإبل وإبل وإبل فهمتك والآبل هو صاحب الإبل كل آبل يصنع هذا الشروق الحيوان
0: وفي أيضا مفهوم المستيبل ربما الخبير في الإبل
1: هو الخبير الشرماط الزايدة هو الدير والجنايب ونودار والشمال والوذاين ونبهال هذا وقت صمات النقل.
0: جميل.
1: قلنا كل واحد تحت الطاولة من مراشيك فهمت؟ هناك الغربان قلنا هم العائلة اللي شوف تحت الراحلة على اللي بدأ اللي فوق جمل وهناك الشرماط كيف قلنا هما الشرماط هو الغرضة هاي الحزامة جي تحت الجمل تسكن الراحلة والكشاط هو اللي يسكن تسكن به الغرضة والراحلة
0: طبعاً كي يكون جلدي هذا
1: جلود دائماً جلود الحقبة وأسفل أسفل هو اللي تنبه به زايلة والخزامة هي الزمام اللي نخدم به الجمل هذا هي قدس الراحلة هناك التجليد هناك الغشاء يكون من جلود الغنم ولبس اللبدة اللي تحت الراحلة كذلك من الغنم أو البقر إذا نشمر جلود البقر الغنم واللبدة فيها الحشو المهم عن هذول اللي هم كاملين تكلمنا عليهم ومن المعروف أن الراحلة تجلد عودها بالجنبة بجنب تلبن المدبوغة وراغنة ودباغها عودة بالزوايا وصلاحة وغسال
0: الله يجزيك ما شاء الله هذه معلومات شافية ضافية وافية حول الرحلة كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك بحثك العميق اللي دائما أي حلقة كتهيئها وتحاول أنك تجمع كل المعلومات إذا مستمعتنا مستمعين الكرام أكيد ترتبط الرحلة بالمكانة الاجتماعية وبثقافة

الحال وهي كتحمل في ذاكرة الموروث الثقافي الحساني معنى الانتقال والحياة المتحركة، حيث يكون الجمل والرحلة ديالو بيتا يسير عبر الفيافي. شكرا لك أهل الصعيدي، شكرا لكم مستمعينا الكرام.

0: غذاء ودواء.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام. فقرة غذاء ودواء كيف وعدناكم في فصل الصيف ومنذ بدايته أننا لنخصها إن شاء الله ربنا الحديث ما دمنا فصل الصيف الوصفات عصائر طبيعية اللي هي منعشة صحية وكترطب أجسامنا وكترويها بسوائل وكتقوي المناعة. وصفة اليوم لهن نختار وصفة اللي شاركت بها مشكورة الحلواني سعاد التاقي من مراكش, وهي وصفة عصير المونغ والحامض وسكنجبير, أو في بعض المجلات كتلقاو المونغ والليمون والزنجبيل, ولكن الليمون كيقصدوا به الحامض. وهو هذا العصير ديال هذه الحلقة معروف أنه منشط ومقوي لجهاز المناعة. وبالنسبة للمكونات ديال الوصفة ديال هذا العصير, حاجتنا في مونغا تكون ناضجة طيبة ومقطعة قطع صغيرة, وحاجتنا أيضا في عصير ديال حمضة وحدام, وأيضا قطعة صغيرة ديال زنجبيل مبشور أو سكنجبير طري محكوك, وكاس ديال الماء وما يعود سامر حتى, ولأن الماء البارد عادة كيضر الجسم ديالنا, وإن كان فيه من يفضل أنه كيزيدوا مكعبات ديال التلج, تقريبا 5 مكعبات ديال التلج, ولكن كيف قلت أن دائما يستحسن أن نشربوا سوائل اللي كتنسجم مع درجة الحرارة ديال أجسامنا. وطبعا اختياري اللي بغى يضيف ملعقة صغيرة ديال العسل بلدي حر, وكيف قلت فقط هي اختيارية. أكيد الطريقة ديال التهيئ هي بسيطة سهلة وما كتاخدش الكثير من الوقت. هذه المكونات كلها كيتم جمعها طبعا في خلاط وتخلط, تقول المستمع الكريم, حتى يصبح كريمي وبالتالي يؤخذ بالصحة والراحة. ودائما فاش كيقدموا المستمعات والمستمعين شي وصفة ديال العصير, فأنا كنزيد في البحث أيضا أنني نعرف شنو هي الفوائد الصحية ديال كل وصفة. وبالنسبة ديال الوصفة ديال اليوم ففيها فيتامين سي عالي, فكيف تعرفوا المونغ والحامض هادو جوج ديال المكونات اللي كيقويو المناعة ضد النزلات ديال فصل الصيف, وسكنجبير أو الزنجبيل هو مضاد للالتهاب وكيمنع الغثيان وكيحسن الدورة الدموية, والبيتا كاروتين مفيد للنظر والبشرة وكيحميها من الجفاف وكيعطي طاقة. وطبعا السكر الطبيعي اللي في الفاكهة أو حبة فاكهة الموز كينشط بلا تعب. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام, نتمنى لكم تمتعوا بالصيف وتشربوا عصائر صحية منعشة في الحمان اللي فيه العطش بسبب التعرق. بصحتكم وراحتكم.

عقارات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة لا تزال متواصلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة سنفسح المجال لمشاركات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين والمستمعات، حيث توصل البرنامج من الأخ الكريم علي الودياني من الداخلة بمجموعة أبيات في مجال الوصف، وبالخصوص الوصف اللي عنده علاقة بالغزل. إذا نختار من هذا المقاطع المقطع التالي، وفيه كما قلت ما يتعلق بغرض الوصف ولكن الوصف في مجال الغزلي. تقول هذه الأبيات: كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، في رونق الحسن لا طول ولا قصر، الورد من خدها يحمر من خجل، والغصن من قدها يزهو به الثمر، تبدو رطيعتها والمسك نكهتها، والغصن قامتها ما مثلها بشر، كأنها أفرغت من ماء لؤلؤة، في كل جارحة من حسنها قمر. وهذه كما قلت، وهذا في الحقيقة مقطع للشاعر عدنان أبو الريش، فشكرا للمستمع الكريم على مساهمته.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

أن بجاكرتا عدد من القطاعات ذات الإمكانات الواعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك في إطار رياضة إرادة مشتركة لتعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية. وخلال مباحثات أجراها مع سفير المغرب بجاكرتا رضوان الحسين، اعتبر وزير الاستثمار والتحول الصناعي الإندونيسي روسان بيركاسا روسلاني أن المملكة تشكل بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات وإمكانات تشكل شريكا موثوقا به ضمن استراتيجية إندونيسيا لتنويع اقتصادها لا سيما في إفريقيا. وأعرب المسؤول الأندونيسي الذي يرأس أيضا صندوق الثروة السيادية عن رغبته في إعطاء دفعة جديدة للشراكة مع المغرب، خاصة في مجالي التجارة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية من قبيل الأسمدة والسياحة والطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، وهي قطاعات مرشحة للاضطلاع بدور محوري في هذه الدينامية بالنظر إلى الخبرة والقدرات التي راكمتها المملكة. من جانبه استعرض السفير المغربي المزايا التي تجعل من المملكة وجهة جاذبة للاستثمار، مسلطا الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب في عدد من القطاعات لا سيما في أفق تنظيم كأس العالم 2030. اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط، فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة طريفة ناظور وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. وهذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها الجيش الأمريكي لاستخدام القوة لإحكام حصاره على الموانئ الإيرانية منذ عاود فرضه في 14 يوليو الماضي. من جهتها، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا مساء أمس أن الولايات المتحدة تمارس سيطرة كاملة على مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي قيدت إيران الوصول إليه عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على أراضيها في أواخر فبراير الماضي. من جهة أخرى، واصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح اليوم في التعاملات الأسيوية مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بـ 0.78% ليصل إلى 83.85 دولارا، وخام برانت ارتفع بـ 0.66% ليصل إلى 89.50 دولارا، مدفوعة باحتمال حدوث إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز. نختم بالخبر الرياضي، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث تواليا لكأس أمم إفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني مساء اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. وتدخل لبؤات الأطلس محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة بعد مسار مميز في البطولة، تصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا والجزائر والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب إفريقيا في ربع النهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل. غير أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب كاميروني يدخل المواجهة بثقة كبيرة بعدما أنهى دور المجموعات دون هزيمة قبل أن يحقق إحدى أبرز نتائج ربع النهائي بإقصاء نيجيريا حاملة اللقب بهدف دون رد حمل توقيع مريم نياغو في الدقيقة 19. كل التوفيق لعناصر النخبة الوطنية في هذه المباراة مساء اليوم. نهاية الموجز، لحظات وتلقى.

سويا موجز نشرة 9 صباحا. نقلنا لإذاعة المركزية بالرباط يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من هذا البرنامج المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. فمرحبا بكم مجددا.

0: واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، كان أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد من المواضيع اللي للأسف ما كتحضاش باهتمام من العديد من الناس، الموضوع ديال ضعف المناعة في فصل الصيف، لأن الكثيرين كيعتقدوا أو كيربطوا عادة ضعف المناعة بالبرد والأمطار اللي كتكون عادة في فصل الشتاء، وكيجهلوا أن الصيف أو فصل الصيف هو أيضا كتضعف فيه المناعة إلى ما تم احترام القواعد الصحية المطلوبة. ويكننا نسلطوا المزيد من الضوء على هذا الموضوع المهم، لا سيما فاش كنعيشوا في أجواء ديال فصل الصيف. أنا جيت سعيد أنني نستضيف عبر الهاتف على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مشكورة خبيرة علم المناعة الدكتورة الفاضلة فتيحة الهلالي. طبعا كنت وصلوا معها عبر الهاتف من مكناس. الدكتورة فتيحة، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا الأستاذ أحمد، وأنا أسعد بلقائكم ولقاء مستمعي راديو الداخلة.
0: دكتورة، كيطرح العديد من المستمعين سؤال

0: كي يتعلق بالمناعة في فصل الصيف، وتحديدا معرفة شنو هو اللي كي يميزها عن غيرها من الفصول، وتحديدا فصل الشتاء، لأن جرت العادة أننا كنربطوا بين هذه المناعة ونقصها أو تأثيرها على أجسامنا، بالخصوص فصل الشتاء. سؤالي ليك دكتورة إذا سمحتي، شنو هو اللي كيميز طبيعة مناعتنا في هذا الفصل اللي احنا فيه، فصل الصيف، وإلى أي حد نقولوا أن مناعتنا في الصيف أقوى منها في باقي الفصول، خاصة فصل الشتاء دكتورة؟
1: هو للأمانة لا يمكننا القول أن المناعة في الصيف أقوى من المناعة في الشتاء بشكل مطلق، ولكن يمكننا القول إن الظروف اللي تنعيشها في الصيف قد تكون ملائمة أكثر لبعض جوانب المناعة مقارنة بظروف الشتاء. مثلا من الأسباب التي تجعل الصيف أكثر ملائمة كفاءة جهاز المناعة، مثلا في الصيف نهار الصيف طويل، يعني كاين تعرض أكثر لأشعة الشمس وإنتاج أكثر لفيتامين دي. فيتامين دي سنعرفوا أنه تقوي جهاز المناعة، يحافظ على صحة العظام والعضلات، تقلل بعض أنواع الآلام، وتأثر أيضا على المزاج والصحة النفسية، والتحسن الصحة النفسية هو مرتبط أيضا بوظائف مناعاتية أفضل. انخفاض ضغط العمل والدراسة، العطل، إجازات، لقاء الأحبة، السفر، هو أيضا يقلل توتر الشتاء ويحسن عمل جهاز المناعة. معظم فيروسات الجهاز التنفسي هي تتنتشر أكثر في الشتاء، وتتنتقل أكثر بسبب النوافذ المغلقة، يعني هالشي تنشوفه قليل في الشتاء في فصل الصيف. أيضا عندنا زيادة استهلاك الخضروات الطازجة والفواكه والغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة اللي تقوي عمل جهاز المناعة. وأيضا تنشرب الماء بكثرة وتتناول الفواكه الغنية بالماء، كل هذه ظروف يعني تخدم لصالح جهاز المناعة.
0: إذن بعد كلامك أكيد السؤال اللي له يطرحوه للمستمعين والمستمعات، أشني هي النصائح الدكتورة اللي يقد المستمع الكريم اليوم أنه إلى عمل بها يحافظ أو يساهم في تقوية جهازه المناعي، لا سيما في الصيف اللي احنا بصدد الحديث عنها وهو فصل الصيف؟ نعم دكتورة.
1: اولا غنتكلموا على الظروف الغير ملائمه واللي فرض نفسها واللي خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. اولا الحراره الزائده هي تجهد او تتعب عمل الاعضاء الداخليه كالقلب، الرئه، الامعاء وجهاز المناعه. ثانيا هو انه الجسم في الجو الحار تيستهلك كل موارد طاقه الجسم والماء والأملاح لتبريد الجسم، خاصة منين تتجتمع الحرارة مع الرطوبة فتتكون عملية التبريد صعبة جدا، وهالشي تأثر على كفاءة جهاز المناعة.
0: فعلا دكتورة كيف شرتي تأثير ديال الحرارة الحمان مع الرطوبة، وبالخصوص إلى اجتمعوا كيأثروا كثير على صحتنا، وبالخصوص اللي عندهم ضيق التنفس، الضيقة أو الحشرة، لازم أكيد فاش كتجمع هاد الحرارة الحمان مع الرطوبة هاد ليميديتي كيوقع واحد تفاعل طبعا في الجسم. سؤالي لك دكتورة ولكي طرحوا المستمعين، عادة أكيد فصل الصيف حكما أنه فصل العطل والتحرر من انضباط العمل والالتزامات الكثيرين، كيف تعرفي دكتورة ويعرفوا المستمعين كيفضلوا أنهم يسهروا في الليل، لا سيما أن العديد من الفضاءات في بلادنا لا تنام الليلة صيفا. السؤال المطروح

0: إلى أي حد يمكن الحديث عن التأثير السلبي صحيا ديال تكرار الصهير على جهازنا المناعي، لأنها الظاهرة كنعيشوها، وهذا كتعرفي دكتورة بالخصوص فصل الصيف.
1: من بين المشاكل التي يعاني منها جهاز المناعة في الصيف هي قلة النوم وكثرة السهر. خصنا نعرفوا بأن النوم، ومن تنتكلموا على النوم فهو نوم الليل التي تتماشى مع الساعة البيولوجية وكذا فيزيولوجية الجسم، هو هذا النوم الليل هو الفترة الوحيدة التي يرتاح فيها الجسم، وجهاز المناعة تيوجد الطاقة الكافية باش يعمل بشكل أفضل. إذا تيكون خلايا ذاكرة تحارب كل قوة الفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. كذلك قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلب والجلطات، اضطرابات هرمونية اللي تسبب السكري والسمنة، اضطرابات نفسية وعقلية، توتر، قلة التركيز، الإرهاق. وهذه الاضطرابات تخلي الجسم في حلقة مفرغة، تزيد في إضعاف جهاز المناعة خلال الصيف.
0: إذن دكتورة هذه دعوة لتفادي الاضطرابات اللي شرتي لها الدكتورة فتحة الهلالي، وكيف قلتي كتزيد في إضعاف جهاز المناعة خلال الصيف. فيه مستمع كريم من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد بجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، علي المنتصر، وهو كيقول بأنه سائق شاحنة، كيشير بأن العديد من المرات في الصيف فاش كيكون الحمان صهد وهو شد الطريق للسنغال طبعا لأغراض تجارية وكيمر عبر موريتانيا، عادة كيقدي كيشعل المكيفات ديال الهواء اللي معروفين عندنا بالكليماتيزور، يدور بغي يعرف أشن هي التأثير أو التأثيرات ديال هاد المكيفات، سواء داخل المركبات كانت شاحنة أو حافلة أو سيارة معينة، وكيفتاش يتم التعامل معها في فصل الصيف وشن هي التأثيرات ديالها أساسا. نعم دكتورة،
1: المكيفات هي صديقة وعدوة. صديقة لأنها تتنقص لي متعب الجسم من الإجهاد الحراري، وتتعطيني واحد الراحة وواحد الجودة في النوم، ولكن تقدر تكون أيضا عدوة لأنها تقدر تسبب لي جفاف الجسم، الجلد، الأغشية المخاطية خاصة في المسالك الهوائية، وهاد الأغشية المخاطية هي اللي تمنع دخول الجراثيم. إذا منين تيكون جفاف هاد الأغشية المخاطية بالمسالك الهوائية فتيكون الدخول حر للفيروسات وتنصابوا بنزلات البرد. أيضا المكيفات تقدر تسبب ألم في الكتف والرقبة وحساسيات، وتهيج لنا المسالك الأنفية وتنشر الطفيليات والبكتيريا. وكما تنعرفوا ليجيونيلا هي الصديق الوفي للمكيفات. خاصنا ما يكونش فرق درجة الحرارة بين الغرفة المكيفة والخارجية كتير بزاف، لأن يكون عندنا واحد تغيير مفاجئ اللي تيقدر يعطينا صداع وألم في الرأس، وتيعطينا احتقان الجيوب الأنفية. وما نسوش ما يعرف بمتلازمة المباني المغلقة أو المباني المريضة، لأنه أنت تتشغل المكيف فهنا تتنعدم التهوية الطبيعية وتزيد من تركيز الهواء الملوث بالمبتعفونات، بكتيريا، غبار، غازات. والأعراض ديال هاد المتلازمة المباني المريضة أو المغلقة فتتكون على شكل صداع مستمر وإرهاق عام، سعال وضيق في التنفس وتهيج في العيون والأنف والحلق. إذا ما ننساوش نفتحوا النوافذ كلما سمحت الظروف بذلك، لأن التهوية الطبيعية هي أفضل بكثير من تهوية المكيف.
0: في الختام دكتورة فتيحة الهلالي، ينظر منك إلى سمحتي أنك تعود تقدمي نصائح عامة وبالخصوص الأوقات الصحية اللي نتعرف

0: عرضوا فيها الأشعة الشمس في الصيف، كيف يعرف الجميع في أوقات معينة؟ انظر منك إلى سمحتي دكتورة أنك تذكري المستمعين بها.
1: نحاول نتجنب تعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 10 والرابعة زوالا، ما نخرج إلا الضرورة القصوى، نتجنب أي يعني نشاط بدني تحت الشمس مثلا الرياضة أو التسوق. نحاول نشرب الماء بكثرة لأن كل عمليات الجسم تحتاج إلى ماء، والجفاف يضر بكل الجسم. أكثر من تناول الخضروات والطازجة والفواكه وخاصة الفواكه الغنية بالماء. ناخذ أكل جيد ونظيف، ولازم نحتفظوا في هذه الحرارة بالأكل في المبرد في درجات حرارة قل من 5، ونحاول نلبسوا ملابس خفيفة وفضفاضة قطنية وبألوان فاتحة، وتوب يسمح بمرور الهواء. نلبسوا أيضا نظارات وقبعات، وأيضا نحاول نجنبوا الاضطرابات العاطفية الموسمية، هي الأغلب الأحيان تكون في فصل الشتاء، ولكن اليوم في فصل الصيف التعب والانزعاج بسبب الحرارة فهو أيضا تزيد من احتمال الإصابة باكتئاب الصيف، وكذلك يعني الضغوطات الاجتماعية والتوقعات العالية لإجازات الصيف والشعور بالإحباط هي أيضا تقدر تعطينا اكتئاب الصيف. نتمنى لكم صيف أكثر من رائع.
0: جميل منك دكتورة فاتحة الهلالي هذه الإشارة ديالك لاكتئاب الصيف، ولكي يكون ناتج أو بسبب الضغوطات والتضايق أيضا من الحرارة المفرطة، لأن المعتاد عند غالبية الناس أنهم كيتحدثوا عن اكتئاب فصل الشتاء. فشكرا لك على كل ما تفضلت به من أجوبة على الأسئلة، وجلها من الأسئلة اللي تلقيناها من المستمعين. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من مكناس، فتحياتي لك الدكتورة فتحة الهلالي، وكنشكرك على أنك دائما تلبين الدعوة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل من خلال التوعية التي تقومين بها بتلقائية وطواعية، فشكرا لك.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة، ومواعيد ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم الأربعاء 28/04/400 الموافق لثاني 10/26/2000 ميلادية، ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2:00 و14 دقيقة، العصر عند حلول 5:35، المغرب في تمام 8:43، أما موعد أذان صلاة العشاء فسيرفع بمشيئة الرحمن في تمام الساعة 9:55، أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله الخميس 29/0 الموافق لثالث 10 أغسطس سينادى عند حلول الساعة 6:12 والشروق في تمام 7:36.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 وألف، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ضمن الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أول أمس بمعهد محمد السادس لتكوين أئمة المرشدين والمرشدات بالرباط فعالية الدورة العشرين لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده. وتشهد هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 غشت الجاري مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين من دول عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعد رسمي محدد سلفا. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظف هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. أفاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أن المغرب سيحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا تحت سن 17 وذلك خلال شهري أبريل وماي من العام المقبل. أوضح الكاف في موقعه الإلكتروني أنه تم تحقيق تقدم مهم في مسابقة الكاف للشباب التي تظل محورا أساسيا في استراتيجية المنظمة لتطوير كرة القدم، لافتا إلى أن غانا تستضيف كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة 2027 خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب كأس أمم إفريقيا تحت السن 17 2027 خلال شهري أبريل وماي. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس الحار بعدد من المناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والسور الداخلية الشمالية والوسطى وكذا بمنطقتي سوس والسيس. نزول زخات رعدية قد تكون مرفوقة محليا بحبات البلد بكل من منطقة الأطلس الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبعض مناطق هضاب الفوسفات والريف. خلال الصباح والليل يرتقب وتشكل سحب منخفضة وصعوبة بكتل من الضباب بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية وعماء بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا بين 24 و28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية والدولية وداخل منطقة سوس وبسور تادلة الرحامنة وبين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية وبين 20 و24 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون دائما في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية. البحر هادئا بالموجات المتوسطية وهادئا إلى قليل هجان بالبوغاز وشمال العرائش وقليل هجان ما بين العرائش والجرف وقليل هجان إلى هائج جنوب الجرف.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000 رابع عشر غشت 26 و2000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: تمام 11:00 صباحا في استديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
6: نشرة الأخبار.
5: في العناوين: إطلاق الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعلن أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 ابتداء من 3 شتنبر المقبل. المغرب يستضيف السنة المقبلة منافسات كأس أمم إفريقيا تحت السن 17. أهلا بكم. في التفاصيل، انطلقت أول أمس بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط فعالية الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده. وتشهد هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 غشت الجاري مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نور الدين معنا أن هذه الجائزة المتميزة في مستواها العلمي تندرج في إطار سلسلة جوائز أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بكتاب الله وتكريم أهله من القراء والمقرئين والعلماء المتخصصين. وأبرز أن هذه الدورة

0: شهدت مشاركة 83 قارئا موزعين بين 41 مشاركا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و42 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب. وتشمل المسابقة فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل والتفسير الجزئين 9 والـ10، بينما يهم الفرع الثاني حفظ 5 أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعد رسمي محدد سلفا. وضعت الوزارة في بلاغ لها أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح الشمبر 2026. على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة أساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. وأضاف المصدر ذاته أن أطفال التعليم الأولي وتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتابع أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق في يوم 5 أكتوبر 2026. أفاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أن المغرب سيحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة وذلك خلال شهري أبريل وماي من العام المقبل. ووضح الكاف على موقع إلكتروني أنه تم تحقيق تقدم مهم في مسابقات الكاف للشباب التي تظل محورا أساسيا في استراتيجية المنظمة لتطوير كرة القدم، لافتا إلى أن غانا ستستضيف كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة سنة 2027 خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة 2027 خلال شهري أبريل وماي. وتابع أن مصر ستستضيف السنة المقبلة منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي ستكون بمثابة البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلس 2028. وأشار الكاف أيضا إلى أن المغرب سيستضيف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2026 في الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر، بينما ستقام كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2026 في السنغال خلال شهر نوفمبر. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين: انطلاق الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعلن أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 ابتداء من 2 شتنبر المقبل. المغرب يستضيف السنة المقبلة منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة. شكرا على حسن استماعكم والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وسوريا الداخلية الشمالية والوسطى، وكذا بمنطقتي السوس والسعير.

0: نزول زخات رعدية قد تكون مرفوقة محليا بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبعض مناطق هضاب الفوسفات والريف. خلال الصباح والليل يرتقب وتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية وعماء بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس وبسور تادلة الرحمنة، وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وبين 20 و 24 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون دائما في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبوغاز وشمال العرائش، وقليل هيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل هيجان إلى هائج جنوب الجرف.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الأربعاء 28/04/400 هجرية الموافق لثاني 10/26/2000 ميلادية ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2:00 و14 دقيقة، العصر عند حلول 5:35، المغرب في تمام 8:43 دقيقة، أما موعد أذان صلاة العشاء فسيرفع بمشيئة الرحمن في تمام الساعة 9:55، أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله الخميس 29/0 الموافق لثالث 10 غشت سينادى له عند حلول الساعة 6:12 والشروق في تمام 7:36. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم

0: شيفتينغ لاسنرتي لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اسنرتي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اسنرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت هو أول أمس بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط فعالية الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده. وتشهد هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 غشت الجاري مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعد رسمي محدد سلفا. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظف هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسة التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن المغرب سيحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا تحت سن 17 وذلك خلال شهري أبريل وماي من العام المقبل. أوضح الكاف في موقعه الإلكتروني أنه تم تحقيق تقدم مهم في مسابقة الكاف للشباب التي تظل محورا أساسيا في استراتيجية المنظمة لتطوير كرة القدم، لافتا إلى أن غانا تستضيف كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة 2027 خلال شهري فبراير ومارس.

0: من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب كأس أمم إفريقيا تحت السن 17 في 2027 خلال شهري أبريل ومأي. إلى هنا مستمعي الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وسوريا الداخلية الشمالية والوسطى وكذا بمنطقتي سوس والسيس. نزول زخات رعدية قد تكون مرفوقة محليا بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبعض مناطق هضاب الفوسفات والريف. خلال الصباح والليل يرتقب وتشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل من الضباب بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية ونعمة بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس وبسوري تادلة الرحمنة، وما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وبين 20 و24 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون دائما في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبوغاز وشمال العرائش، وقليل هيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل هيجان إلى هائج جنوب الجرف.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواعيد ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم الأربعاء 28/04/400 هجرية الموافق 12/06/2000 ميلادية ستكون على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2:00 و14 دقيقة، العصر عند حلول 5:35، المغرب في تمام 8:00 مساء و43 دقيقة، أما موعد أذان صلاة العشاء فسيرفع بمشيئة الرحمن في تمام الساعة 9:55، أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله الخميس 29/0 الموافق 13/10 سينادى له عند حلول الساعة 6:12 والشروق في تمام 7:36.
3: صاحب أحمد ما كان صاحبي كاي
4: إلا كنتي جاي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
4: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما توقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
4: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
4: إيوا
3: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة بتنسيق مع قطاع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الدخلة وادي الذهب تقدم خاص بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. ذكرى وطنية مجيدة خالدة لا تطويها صفحات الزمن. من ملحمة الاسترجاع إلى ملحمة البناء والتنمية المندمجة. عدد خاص من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة. إعداد وتقديم أحمد عهدي. أيوب حلمان في ضبط هندسة الصوت والإخراج. وفي الإشراف العام يونس الكنتي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. في سجل الوطن صفحات لا يطويها الزمن وذكريات لا تستعاد لمجرد استحضار الماضي، وإنما لتجديد الوعي بمعانيها واستلهام دلالاتها وربط أمجاد الأمس بمنجزات الحاضر وأفاق المستقبل. وفي هذا السياق مستمعين الأعزاء، تحل الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن الأم، المناسبة التي يخلدها الشعب المغربي وفي مقدمته رجالات ونساء المقاومة من طنجة العالية إلى القويرة الغالية في 14 غشت من كل سنة، ذكرى وطنية راسخة في وجدان المغاربة تستحضر محطة بارزة من محطات استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وتعيد إلى الواجهة قيم الوفاء والارتباط بالأرض والتشبث بالوطن. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية يسعدني أن أستضيف في هذا اللقاء الإذاعي المسؤول الجهوي عن قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة دخل وادي الذهب الأستاذة الفاضلة سلم تيروز، مشكورة على أن كل ما وجهت إليها الدعوة تلبيها بكل سرور. وللحديث عن دلالات هذه الذكرى والظرفية التي تحل فيها هذه السنة وما تحقق بجهتنا من منجزات منذ استرجاع هذه الربوع، فضلا عن برنامج القطاع لتخليد هذه المناسبة وما تحمله من رسائل للأجيال الحاضرة والقادمة، أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذة سلم تيروز، وشكرا لتفضلك بالاستجابة للدعوة ممنونة كعادتك.
1: أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد، وصباح الخير لك ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخل، وشكرا أنا أيضا بدوري أشكركم على الاستضافة، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء في مستوى تطلعات مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخل.
0: طيب الأستاذ، أكيد ونحن كنستحضروا الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن الأم، ما الذي تمثل هذه الذكرى في الذاكرة الوطنية، وشنهي الرسائل التي ينبغي أن يحملها إحياؤها ولا سيما بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة الواعدة، فما هو أساسا أهداف إحياء هذه المناسبات الوطنية؟
1: طبيعة الحال نحن نخلد اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب لحضن وطنه الأم المملكة المغربية الشريفة. هي طبيعة الحال ذكرى مهمة ومحطة بارزة في سجل مسلسل الاستقلال والوحدة، باعتبارها هي إحدى أو هي النقطة النهائية في مسار استكمال الوحدة الترابية اللي كانت سنة 1979. هذه المحطة التاريخية بموجبها استرجع المغرب ما تبقى من ترابه الذي كان تحت الاحتلال الإسباني، وكان أيضا مناسبة لتجديد ساكنة جهة الدخل والذهب لبيعتها وولائها للعرش العلوي المجيد، حيث قام وفد من أعيان وشيوخ ووجهاء وممثلي ساكنة جهة الدخل والذهب، قاموا بتقديم فروض الولاء والبيعة لصاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه برحاب القصر الملكي بالرباط في 14 غشت 1979. هذا الذكرى طبيعة الحال لها واحد الحمولة دلالية ورمزية مهمة، باعتبارها أنها تحيل على مجموعة من القيم. القيمة الأولى تتمثل أساسا، وهذه القيم طبيعة الحال اللي هي نحن اليوم في حاجة إلى استنباتها وإلى ترسيخها في نفوس الشباب والأجيال الجديدة. القيمة الأولى كما قلت هي قيمة الوحدة وقيمة التشبث والاعتزاز بالوطن والاستعداد للدفاع عن حوزته وعن أمنه واستقلاله. القيمة الثانية هي قيمة الارتباط بالثوابت والمقدسات الوطنية، بحيث أنه كما قلت سابقا الساكنة بمجرد الاسترجاع الإقليم قامت بتقديم البيعة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. أيضا هناك قيمة الوحدة والتمسك بروح التضامن والجماعة بين جميع مكونات الساكنة، والاعتزاز بالانتماء الوطني وتأكيده وترسيخه، بحيث أنه طبيعة الحال ساكنة الإقليم بان بيعتها لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، قدمت فروض البيعة والولاء وعبرت عن تمسكها بمغربيتها وعن اعتزازها بهذا الانتماء.
0: الأستاذة سلم تيروز، إذا كانت هذه الذكرى كنستحضروا من خلالها حدث من تاريخ الوطن، فأكيد كيف تعرفي أستاذة أن لكل ذكرى سياقها وظرفيتها من هنا، كيف تقرأين أستاذة تيروز الظرفية التي تحل أو تأتي فيها هذه الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب؟ أكيد أننا نعيش في سياق ظرفية خاصة.
1: أكيد الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب تحل هذه السنة في ظرفية خاصة كما قلت، على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي والإقليمي. المستوى الوطني تتميز أساسا في أولا احنا في ظرفية ديال الانتخابات، وهذا كيبين تمسك المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس بخيارها الديمقراطي وبخيار المسار الدولة، تحديث الدولة، والحرص على أن مؤسساتها المنتخبة تكون تعمل في ظروف مثالية.
0: فقط المستمعين أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حدد لها تاريخ 23 شتنبر.
1: إذن هذا السياق الانتخابي. ثم هناك سياق آخر يتميز بخطاب جلالة الملك في عيد العرش المجيد الذي كان في نهاية شهر يوليوز، وهذا الخطاب اللي أعطى من خلاله جلالة الملك واحد تقييم شامل لمسار المغرب في هذه 27 سنة الأخيرة، واللي من خلاله طبيعة الحال المغرب حقق قفزة نوعية سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال الحضور الدولي على مستوى القارة الإفريقية وعلى المستوى المنظومة العالمية، بحيث أملا عنا مؤشرات اقتصادية مهمة، عززنا تعاوننا وحضورنا في الحركة الاقتصادية الدولية وفي سلاسل التوريد بشكل مهم، وأيضا عززنا تواجدنا ومكانتنا الدبلوماسية في العديد من القضايا، سواء القضايا قضية الشرق الأوسط، قضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى والإسلامية الأولى، أو قضايا أخرى مرتبطة بالنزاعات الدولية في العديد من المناطق سواء في أوروبا أو في إفريقيا، وهذا أعطى واحد الزخم واحد الحضور متميز للمملكة المغربية.
0: أن من ثمارها الدبلوماسية الملكية المتبصرة الحكيمة وهو الاعتراف
1: أكيد. نعم. إذن هذا الحضور كله، هذه الدينامية اللي عاشتها المملكة في هذه 27 سنة من حكم صاحب الجلالة حفظه الله محمد السادس، أعطتنا واحد دينامية على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، وبحيث أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق واحد المكاسب مهمة جدا تمثلت في توالي الاعترافات الدولية، وآخرها اعتراف دولة كولومبيا بالسيادة المغربية على الصحراء، وأيضا باعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها هي الحل الأوحد وذو مصداقية اللي ممكن يتم به حل هذا النزاع، واللي طبيعة الحال تأكد بموجب قرار مجلس الأمن السابق اللي كان في أكتوبر الماضي، قرار 27-97 اللي طبيعة الحال أكد على السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية المغربية، وأكد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الأمثل وذو مصداقية لهذا النزاع. إذن هذه الظرفية الخاصة التي نحتفل بها في بالذكرى 47 لاسترجاع واد الذهب تتميز أيضا بقرب حلول الذكرى الأولى لعيد الوحدة اللي غيكون إن شاء الله في نهاية أكتوبر كما أعلن عنه جلالة الملك
0: أكتوبر.
1: 31 أكتوبر كما أعلنه عنه جلالة الملك في خطابه بعد صدور قرار مجلس الأمن 27-97. وهذه الذكرى طبيعة الحال هي كما قلت هي تتويج لهذا العمل وهذا المسار وهذا المجهود وهذه الإنجازات اللي تحققت على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية.
0: طيب ذكرتي أستاذتي روز الإنجازات، فبصفتك المسؤولة الجهوية عن قطاع قدماء المقاومين وعضاء جيش التحرير، بجيتنا من الذاكرة إلى الحاضر ومن حدث الاسترجاع إلى ما تحقق على أرض الواقع. أكيد كيف يعرفوا المستمعين إلى رجعنا بالذاكرة إلى الداخلة ووادي ذهب قبل 47 سنة، ثم نظرنا إلى ما أصبحت عليه الجهة اليوم، نقد نقول الداخلة كانت وعاد فعلا، سنجد مسار حافل بالتحولات. من موقعك الأستاذة تيروز، أشني أبرز وأهم المنجزات والأوراش التنموية اللي نقدوا أننا نستحضرها في مثل هذه المناسبات، وكيفتاش ساهمت هذه الدينامية في تحويل الجهة إلى قطب تنموي واقتصادي واعد؟ واش كتعنيه فعلا هذه الجهات بالنسبة للساكنة ومستقبل المنطقة ككل؟
1: طبيعة الحال جهة الداخلة والذهب منذ استرجاعها شهدت واحد طفرة تنموية مهمة، بحيث أنه خصوصا في السنوات الأخيرة شهدت انطلاق برامج أو مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية اللي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذا البرنامج اللي كان هو برنامج شامل كيهم المجالات الاقتصادية المهمة اللي من شأنها خلق فرص شغل وخلق الثروة بالجهة، وأيضا المجال الاجتماعي والثقافي بحيث تعزيز الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين وتكريس وحدتهم والعناية بثقافتهم المحلية باعتبارها رافد من روافد الثقافة المغربية ككل. هذه الطفرة التنموية كما قلت تميزت بعدد من المشاريع أساسا اللي هي مشاريع اللي كتهم الجهة وكتهم الربط ديالها القاري والوطني، فعلى فالموقع الجغرافي الجهة الداخلة والذهب كيأهلها انها تلعب واحد الدور ديال البوابة ديال المغرب على عفوا على إفريقيا، وأيضا كتأهلها انها تصبح واحد المنصة اقتصادية مهمة للمملكة، تعزز العرض الاقتصادي وتعزز الإمكانيات الاقتصادية المهمة،
0: وتنفتح أيضا على أمريكا من
1: أكيد
0: خلال
1: لأن هذه المنصة الاقتصادية الوطنية والدولية اللي غادي تلعبها الداخلة غادي تكون من خلال أولا الربط بالاقتصاد الوطني بشكل مهم وتعزيز الإمكانيات الوطنية الكبرى، وأيضا الانفتاح على سواء دول جوار الدول الإفريقية أو العالم من خلال بوابة الأطلسية اللي كان عارفون الآن احنا بصدد تشييد الميناء الأطلسي للداخلة، واللي هو واحد الميناء غيكون منصة لوجستيكية مهمة غادي تفتح المحيط الأطلسي في وجه التبادلات التجارية ما بين المغرب والدول الأوروبية والدول أمريكا، وأيضا غادي تعطي حتى الإمكانية للدول الإفريقية أنها تولج لهذا المجال عبر هذا الميناء. أيضا الجهة أيضا تم بها تهيئة العديد من المناطق اللوجستيكية اللي ممكن تساهم في الأنشطة الاقتصادية واللي ممكن تعزز الإمكانيات ديال البنية التحتية الاقتصادية الخاصة بكافة الأنشطة سواء في مجال الصيد البحري أو في مجال التبادل التجاري من حيث السلع أو في مجال الفلاحة ومجال الصناعات الغذائية. أيضا الجهة عرفت واحد البنية واحد تعزيز واحد الإمكانيات ديال البنية التحتية ديالها على مستوى الربط الطرقي، بحيث أنه تم ربطها تم تثنية الطريق السريع تيزنيت الداخلة، وأيضا القيام بالعديد من الطرق على مستوى الجهة، بحيث أنها كاملة أصبحت فيها إمكانية الولوج جميع تراب الجهة،
0: تغير وجه العمراني بهذا البنيات بصراحة وكورنيشات اللي هما واحدة.
1: هنا غادي في المستوى الثاني جات المستوى ديال البنيات التحتية على مستوى المدينة الداخلة وإقليم أوسرد، بحيث أنه أصبحت المدينة تم إعادة هيكلتها، تعزيز شبكة الماء الصالح للشرب، تعزيز وتقوية شبكة التطهير السائل، أيضا تعزيز وتقوية الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، الإصلاح وتهيئة الطرقات بالمدينة، إصلاح الواجهة البحرية الكورنيش للمدينة،
0: وحتى أيضا تعزيزها بمدارات اللي ربما لم تألف ساكنها النوع من
1: أكيد أكيد، لأن الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة تغيرت وجه المدينة بشكل كبير،
0: أصبحت فرونق آخر.
1: أيضا تعززت من حيث بنيات، سواء بنيات التعليم العالي أو بنيات التعليم أو البنيات الصحية، بحيث نشهد الآن فيها العديد من المدارس العليا، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المدرسة العليا للتكنولوجيا،
0: توفر أطر ديال المستقبل من أبناء وبنات المنطقة.
1: أكيد، لأن أنت عندك مدينة مؤهلة وعندها الإمكانيات وكتوفر لها الإمكانيات باش أنها تكون واحد المنصة اقتصادية، فبالتالي ضروري توفير الموارد البشرية، أطر من أبناء الجهة قارة قادرة على أنها تواكب هذه المشاريع، وقادرة أنها توفر الموارد البشرية اللازمة لخلق هذه الدينامية الاقتصادية المنشودة. وهنا أيضا تم تأسيس كما قلت تعزيز هذا العرض التعليمي بمدينة المهن والكفاءات، اللي فتحت فيها شعب جديدة وتخصصات جديدة، سواء في الهندسة المدنية أو في الطاقات المتجددة،
0: وتوفر
1: فرص شغل مهمة. نعم. لأنها انفتحت على مجالات جديدة. أيضا تم تعزيز العرض الصحي، الحان كاينة عندنا قريب المستشفى الجامعي، قريب الأشغال أشرفت على في مراحلها الأخيرة. أيضا تم تعزيز هذا العرض الصحي بوجود فرع لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة. إذن هنا كاينة واحد دينامية تنموية مهمة في تراب الجهة. أيضا تم إطلاق العديد من المشاريع اللي مهتمة أو اللي من شأنها الرفع من نسبة التشغيل في شباب الجهة، كمشاريع في المجال الفلاحي، برنامج سقي 5000 هكتار، أيضا برنامج المشاريع اللي تم افتتاحها في مجال تربية الأحياء البحرية، ودعم قرى الصيد، اللي كلها طبيعة الحال هذه غادي تنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في الجهة، وأيضا تساعد في توفير فرص الشغل للشباب، وفي طبيعة الحال جعل الداخلة هي منصة اقتصادية ولوجستيكية مهمة للمملكة ولإفريقيا وللعالم ككل.
0: كنحييك الأستاذة تلوز على هذه الإحاطة الشاملة لهذه الأوراق، أهم وأبرز الأوراق التنموية بجيتنا، فبصراحة هذا كله مؤشرات خير. طيب، أكيد الأستاذة سلمى حياء، هذه الذكرى الوطنية لا يقتصر فقط على استحضار الماضي، بل هو أيضا مناسبة لترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الأجيال، وفي هذا السياق بالذات، ونعرف أن ما شاء الله عهدنا وألفنا من القطاع اللي انت مسؤولة الجهوية عليه أنه دائما يكون حاضر وبقوة وبشكل نوعي في تخليد الذكريات الوطنية، في هذا الإطار شنو هو البرنامج اللي تم إعداده على مستوى القطاع الذي تشرفين عليه لتخليد هذه الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب، ونبغيو نعرفوا شنو طبيعة الأنشطة والفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة، وأكيد كيف يحرص القطاع اللي انت مسؤولة جهوية عليه على أن تصل مضامين هذه الذكرى إلى الشباب الناشئة باعتبارهم حملة الذاكرة الوطنية في المستقبل.
1: طبيعة الحال النيابة الجهوية للمندوبية السامية القدماء المقامين وعضاء جيش تحرير جهة الداخلة والذهب دابت أنها تحيي هذه الذكرى بكل مظاهر الاحتفال والافتخار والاعتزاز بها، بحيث أنها كتسطر برنامج بتعاون مع السلطات المحلية ومقدمتها ولاية الداخلة والذهب وعملة إقليم أوسرد، إلى جانب العديد من الفعاليات المؤسساتية والمدنية. البرنامج يكون متنوع وسيستمر لمدة أكثر من أسبوع، فيه ندوات، فيه معارض للصور التاريخية، فيه أيضا زيارات لفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجهة. والبرنامج يشمل بالأساس هو لقاء تواصلي سيترأسه السيد المندوب سامي القدماء المقامين وأعضاء جيش التحرير يوم الجمعة. هذا اللقاء التواصلي سيكون هو مناسبة لاستحضار أهمية الذكرى ودلالاتها، وأيضا مناسبة لتكريم عدد من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة، تقديرا واعترافا لما بذلوه في سبيل حرية الوطن واستقلاله، إلى طبيعة الحال جانب تقديم العديد من المساعدات المادية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم بالجهة. البرنامج كما قلت هو متنوع. أيضا ستكون هناك تنظيم ندوة بفضاء الذاكرة بإقليم أوسرد بفضاء الذاكرة ببيرغندوز، ستخصص لتناول دلالات هذه الذكرى، ذكرى استرجاع والذهب وسياقها التاريخي. إذن هذا بشكل عام نظرة على البرنامج اللي غيكون متنوع، وهو طبيعة الحال جميع الفقرات هي مفتوحة في وجه العموم، ونتمنى أن نكون في مستوى الحدث ومكانته.
0: صحيح، ويتزامن مع أن مخيمات صيفية تنظم، زوار يأتون للمدينة في هذه الفترة، وهذه فرصة أنهم يزوروا كيف كتيل المقر. طيب، قبل أن نضع نقطة نهاية لهذا اللقاء المفيد والماتع والجميل معك الأستاذ سلم تيروز، لا بد من كلمة تحملونها أنتم من موقعكم إلى المستمعين وإلى الإجيال في ختام هذا اللقاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية. أشنه الرسالة التي تودين توجيهها إلى أبناء وبنات جهة الداخلة وادي الدهب، وطبعا إلى الأجيال الشابة على وجه الخصوص، بشأن أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية واستحضار تضحيات الأجداد ومواصلة مسيرة البناء والتنمية وصون الوحدة الترابية للمملكة؟
1: شكرا أستاذ أحمد على هذا السؤال. طبعا الحال ككلمة أخيرة أني كنوجه أولا بكلمة لساكنة الجهة ولعموم الشعب المغربي، أن هذه الذكرى هي من دواعي الاعتزاز والافتخار بما حققه بلدنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من تنمية ومن استقرار وأمن وأمان. أيضا هي مناسبة أيضا لتثمين والوقوف على المنجزات التنموية الكبرى اللي تحققت في هذه الجهة العزيزة علينا منذ استرجاعها إلى حضن الوطن الأم، وأيضا هي مناسبة للاعتزاز والافتخار بما حقق على مستوى قضيتنا الوطنية، ودعوة للمجيد من التعبئة والانخراط وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ودعوة للشباب وللأجيال الجديدة للتمسك بوطنيتها وللاعتزاز بانتمائها إلى هذا الوطن، والعمل طبيعة الحال بكل روح وبكل روح مسؤولية وبكل وطنية صادقة من أجل استقراره وأمنه وتنميته. ونتمنى وإن شاء الله تكون هذه الذكرى 47 لاسترجاع واد الذهب انطلاقة جديدة للمزيد من المنجزات والمكتسبات، سواء على مستوى الوطني والدولي للمملكة المغربية الشريفة.
0: لا يسعني في ختام هذا اللقاء سيدتي إلا أن أتقدم لك بوافر الشكر والثناء على حضورك النوعي كعادتك وكل الإضاءات والمعطيات التي تفضلت بها، لأنها صدقا جعلتنا والمستمعين نستحضر هذه الذكرى ليس باعتبارها مجرد محطة في كتاب التاريخ، وإنما باعتبارها ذاكرة حية ووفاء للنساء والرجال الذين صنعوا صفحاتها ومسؤولية مشتركة في نقل رسالتها إلى الأجيال القادمة. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان هذا لقاء استحضرنا فيه محطة مشرقة من تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة، هي ذكرى استرجاع وادي الذهب بما تختزنه من معاني الوفاء للوطن والتشبت بالهوية والاعتزاز بالتاريخ، وكان أيضا موعدا للوقوف عند الحاضر الذي تعيشه جهة الداخل وادي الذهب من خلال ما تفضلت به الأستاذة الكريمة سلم تيروز، وما أيضا إشارات لما راكمته من منجزات وتحولات شعلت من استرجاع الأرض بداية لمسار متواصل من البناء والتنمية ومسؤولية متجددة في صون الذاكرة الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بتضحيات الرجال والنساء الذين أسهموا في كتابة صفحاتها المشرقة. وشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. رحم الله شهداء الوطن وحفظ وطننا آمنا موحدا وأدام على بلادنا نعمة الاستقرار والتنمية وجعل من ذاكرة الوطن جسرا يصل أمجاد الماضي بطموحات المستقبل. دمنا جميعا أوفياء ومخلصين لشعارنا الأبدي الخالد الله الوطن الملك، وحماة للذاكرة الوطنية. دامت لكم الأفراح والمسرات. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الدخلة بتنسيق مع قطاع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الدخلة وادي الذهب تقدم خاص بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. ذكرى وطنية مجيدة خالدة لا تطويها صفحات الزمن. من ملحمة الاسترجاع إلى ملحمة البناء والتنمية المندمجة. عدد خاص من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة. إعداد وتقديم أحمد عهدي. أيوب حلمان في ضبط هندسة الصوت والإخراج. وفي الإشراف العام يونس الكنتي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: الأخبار.
1: العناوين: اعتمادون ضمن التذكرة المغلقة بالموانئ المغربية في إطار عملية مرحبا 2026، إجراء يستهدف تنظيم وضبط تدفقات المسافرين وضمان انسيابية عملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. للحديث عن خصائص وأهداف هذه التجربة نستضيف ضمن النشرة نائب رئيس ميناء طنجة المدينة السيد عبد العزيز الوردي بعد قليل. المحكمة الدستورية تؤكد تعذر البت في مدى دستورية القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بسبب عدم استيفاء ملف الإحالة للشروط. 70 مؤمن في المملكة تحتضن مراحل الدورة 17 من مخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس إلى غاية 26 من غشت الجارية. خصوصا جزئيا للشمس قبيل غروب اليوم في المملكة ظاهرة فلكية تبلغ أعلى درجاتها في شمال البلاد، والخبراء يحذرون من مشاهدة هذه العين المجردة. بعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، ومرأة الأطلس يخوضن مساء اليوم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب الكاميروني على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. أهلا بكم إلى التفاصيل. مع دخول عملية مرحبا مرحلة الذروة وتسجيل أرقام قياسية لأعداد المسافرين من المغرب المقيمين بالخارج الذين توافدوا على المملكة وتجاوزوا 3,017,000 شخص إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، تشهد مختلف الممالك حاليا اعتماد عدة إجراءات لضبط تدفقات المسافرين وضمان انسيابية العبور وتقليص آجال معالجة الإجراءات الحدودية والجمركية على مستوى الممالك مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري. في هذا

0: تم بيت السلطات المائية ومنها سلطات مياه طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية الأخرى المشاركة في عملية مرحبا نظام التذكرة محددة التاريخ والساعة أو ما يعرف بالتذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج المائة، حيث يتعين على جميع المسافرين لا سيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تأكيد مواعيد رحلاتهم البحرية قبل التوجه إلى المائة. التفاصيل في تقرير هدى نصر الدين.
1: مع تزايد وتيرة حركة العبور خلال عملية مرحبا 2026 يواصل ميناء طنجة المتوسط تعزيز تدابيره التنظيمية لضمان انسيابية حركة المسافرين خاصة خلال فترة العودة إلى بلدان الإقامة. وفي هذا الإطار تم اعتماد نظام التذكرة المغلقة الذي يربط ولوج المسافرين إلى الميناء بموعد محدد للرحلة البحرية بما يساهم في تنظيم التدفقات والحد من الاكتظاظ. كما يوضح المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط جعفر أعميار،
2: هذا الإجراء تم اتخاذه لتنظيم حركة وصول المسافرين حسب مواعيد رحلات السفن، وكذلك لتفادي تجاوز الطاقة الاستيعابية للأسطول المعتمد هذه السنة، وبالتالي تفادي الاكتظاظ وطول ساعات الانتظار داخل الميناء. بالنسبة للمسافرين الذين لا يتوفرون على تذكرة مغلقة يمكنهم يتصلوا بالشركة البحرية ديالهم لتغيير تاريخ وساعة الحجز، ولم يتسمعون ذلك يمكنهم يغيروا الحجز ديالهم على مستوى طريق السيار الرابط بين قنيطرة وطنجة، خاصة بباحة طنجة المتوسط التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أو بباحة عين شوكة القريبة من قصر صغير على بعد كيلومترات من مدخل ميناء طنجة المتوسط للمسافرين.
1: ولتفادي فترات الانتظار ينصح المسافرون بالاطلاع مسبقا على توقعات حركة السفر والتأكد من موعد رحلاتهم قبل التوجه إلى الميناء مع اختيار الفترات الأقل اكتظاظا كلما أمكن، خاصة وأن أواخر شهر غشت تشهد عادة ارتفاعا في حركة العودة. عودة للمدير المركزي لميناء طنجة المتوسط جعفر أعميار.
2: بالنسبة للصناعة غير عفو إقبال كبير للمسافرين خاصة خلال أواخر شهر غشت، لذلك تنبه المسافرين باش يقوموا يتوجهوا لميناء طنجة المتوسط أنهم يطلعوا على توقعات السفر ديال المسافرين وكذلك فترات السبوع، كذلك كنظنوا انهم يتفضوا اواخر شهر اغسطس، وذلك باش يتسنى لهم واحد العبور امن وسليم وسلس خلال فتره الرجاء ان شاء الله.
1: إذن رحله عوده اكثر سلاسه تبدا بالتخطيط المسبق، تذكرة مؤكدة، اختيار مناسب لموعد السفر، وتفادي فترات الذروة عوامل أساسية لعبور آمن وميسر عبر ميناء طنجة المتوسط.
0: وللمزيد من التفاصيل حول أهمية اعتماد نظام التذكرة المغلقة من أجل تنظيم حركة عبور المسافرين وتفادي الاكتظاظ وطول ساعة الانتظار داخل الموانئ أو نقاط العبور، نستضيف ضمن هذه النشرة السيد عبد العزيز الوردي نائب رئيس ميناء طنجة المدينة. مرحبا بكم سي الوردي، قبل الحديث عن نظام التذكرة المغلقة كيف تسير بداية عملية العبور على مستوى ميناء طنجة المدينة خلال هذه الفترة التي تصادف بذروة عملية مرحبا؟
3: الحمد لله جميع المتداخلين في الميناء الرأس ديالهم مؤسس محمد الخامس للتضامن، والمتداخلين اللي فيهم الشرطة والجمارك وقبطانية الميناء والسلطة المحلية لا سونتي فرونتيير الشركات البحرية والدرك الملكي صهرين بشكل يومي، وما قلتش لك على رأس كل ساعة كاين تنسيق بين جميع المصالح وكيشوفوا لي بيزوان، فاش كيكون لو فلو ديال الناس طالع كيتزاد لو نومبر ديال ليفيكتيف وكيحاولوا ابسوربيو داك لا ماس ديال لي باساجي اللي كيجيو لي فيكول، وكيخوي الميناء في ظرف وجيز نص ساعة ولا ساعة الا روب كتلقى 150 طوموبيل دخلات الميناء، وهذيك هي اكبر كاباسيتي اللي عندنا في الميناء. الحمد لله كاين واحد السياديه وراجع هذا الشيء التنسيق اللي كاين بين المتداخلين في وسط الميناء.
0: نعم، لتعزيز هذه السياديه تم على غرار السنوات الماضيه اعتماد التذكره المغلقه هذا العام، كيف تساهم هذه التجربه في تنظيم تدفقات المسافرين؟
3: احنا الحمد لله هذه واحد الخمسه ولا ست سنوات وكثر كاع شي سبع سنوات بدينا التجربه ديال الحجوزات المسبقه.
0: نعم،
3: الحجوزات المسبقه هو الناس فاش كيجيو من الخارج كياخذوا التذكره ديالهم من عند الشركات.

0: البحريه وكيحاولوا يحدوا اليوم والساعه ديال الرجوع ديالهم، ولا ما قدروش يحدوها في هذاك الوقت ديال السفر نهار الاول ديال السفر ديالهم، كيقدروا يداركوا الموقف وكيدخلوا في اتصال مع شركه البحريه كيزيد يحدد الساعه يومين ولا ثلاث ايام ولا نهار قبل، وكيختار اليوم والساعه وكيجي الميناء على الاقل واحد ساعتين قبل، وكيكون مضمون له السفر في الباخره اللي هو ريزيرف عليها. هذه التجربه هذه الحمد لله اليوم عطات الاوكي ديالها. حنا حتى في الميناء كنشوفوا ماكسيموم واحد دوزوغ كيكون عمر، وابخي واحد اونوغ لو طون يدوزو في لي فورماليتي كيبان لك البور خوا، يعني كل ساعتين كيبان لك واحد لو فلو طلع وكيعاود يخوي. والحمد لله حتى البواخر كيكونوا عامرين كيمشيو في القدره الاستيعابيه ديالهم كامله، كيحس انت مرضوبيه الميناء انسيابيه، والناس كيجيو على اكثر ساعتين وكيلقاو راسهم طلعوا الباخره ديالهم وكيمشيو في واحد الظروف اللي مريحه وما فيهاش داك الستريس ديال السفر، يعني ما كي اخر المحطه ديالو هو الميناء كيدوز مرتاح.
1: نعم، في ظل دروه عمليه العبور، من توجهاتكم السي عبد العزيز الوردي للمسافرين من اجل تعزيز الانسيابيه وضمان مرور عمليه العبور في افضل الظروف؟
0: والاول نصيحه هو يديروا الحجز ديالهم قبل ما يجيو للميناء، الحجز ديالهم يكون باليوم والساعة، يعني تذكره كيف ما قلت لك محجوزه مسبقا كتسهل عليه الماموريه وكيكون عارف راسو راه غادي يمشي للمرصاد راه بلاصتو مضمونه. وفاش كيكون جاي في الطريق كنعاودوا نصحوه بانه يجي بشويه بتاني وبسلامه باش ما يوقعوش حوادث في الطريق، وهذا يعني يجي مرتاحين وحسوا بانهم راه الميناء مديور باش يزيد وسائل الراحه ليهم. وفاش كيوصلوا عندنا واحد ساعتين قبل كيعاونونا باش اننا نسهلوا عليهم الانسيابيه، وكيجيو الميناء ديالهم كيلقاو فيه ليزيفيكتيف سيفيزون باش يدوزوهم في ظروف حسنه، كيلقاو مناطق مجلله، كيلقاو عربات للحمل البضائع ديالهم ولا الحقائب ديالهم، كيلقاو هذاك لي بوان دو فونت نقط ديال البيع الماء وهذا، وكيتفرق حتى من عند مؤسسه محمد الخامس كتعطيهم الماء باش يحملوا ذاك العناء ديال السفر وهذا ويدوزوا في احسن الظروف اللي عندنا في الميناء.
1: نعم، السيد عبد العزيز الوردي نائب رئيس ميناء طنجة المدينه، شكرا لكم على التوضيحات. نواصل نشرة بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص مدى مطابقة القانون المتعلق بتنظيم ميناءات المحاماة للدستور. المحكمة أكدت في قرارها تعذر البت في هذه المسألة بسبب عدم استيفاء ملف الإحالة المحال عليها للشروط التي تتيح لها ممارسة رقابتها الدستورية، حيث اعتبرت أن النص لم يعرض عليها وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها، مما يحول في الوضع الظاهر دون بتها في هذه الإحالة. التفاصيل في تقرير داود علوان.
2: قانون تنظيم عدة المحاماة يعود من المحكمة الدستورية كما دخل إليها بعد تعذر البت فيه لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم توصل المحكمة بالوثيقة الرسمية التي تثبت الصيغة النهائية للنص كما سبق عليه البرلمان. أستاذ القانون الدستوري عباس الوردي يوضح أكثر.
3: عندما نتحدث عن أي قانون فتثبت من مطابقة الدستور يرجع فيه الأمر للمحكمة الدستورية، ثم الحديث في هذا بالذات عن قانون المحاماة وكذلك ضرورة استجماع مجموعة من الشروط من أجل عرضه على المحكمة الدستورية والأطر بنص الدستور وكذلك بالبنية القانونية ومجاوبها العامة، وبطبيعة الحال عدم احترام هذه الشروط وهذه بطبيعة الحال البنى القانونية والقبلة الدستورية لا تحت الحق المحكمة الدستورية أن ترى بطبيعة الحال أو تتثبت بدستورية وعدم بدستورية هذا القانون سواء كان قانون المحاماة أو غيره.
2: القرار لم يسقط القانون ولم يحسم في مدى دستوريته، كما لم تتطرق المحكمة إلى مقتضياته أو مدى مطابقتها للدستور، وهو لا يترك مسار القانون مفتوحا أمام احتمال إحالته من جديد بعد استكمال بطبيعة الحال الشروط والوثائق المطلوبة. عودة إلى الأستاذ عباس الوردي.
3: الغرفة الأولى لا زالت قائمة ولا حين تنصب بطبيعة الحال برلمان أو مجلس الجمهور جديد، بالتالي فممكن بطبيعة الحال إذا كان أمر مرتبطا بالدرجة الأولى بإصلاح هذا البنية المرتبطة بتقديم هذا النص القانوني على شاكلة ما هو متسر وعلى شاكلة ما هو جار به العمل في إطار النصوص القانونية أن يعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية في إطار بطبيعة الحال التثبت من دستوريته وكذلك إعلان البنية الدستورية الكفيلة بمطابقة هذا القانون.

0: لإحكامي الدستور بالتالي. فمن غرفة الشرعية وكذلك من مؤسسة الشرعية كلمتها الفيصل في هذا الإطار.
1: ورغم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يعد قانونا عاديا وأن إحالته على المحكمة الدستورية تظل اختيارية، فإن إعادة الإحالة تبدو بحسب الخبراء خطوة ذات أهمية، سيما بعدما آثاره النص من نقاش مهني واجتماعي واسع.
2: في موضع آخر، تحت دعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، انطلقت الدورة 17 للخيام الصيفي لفائدة أطفال القدس. دورة هذه السنة انطلقت خلال الفترة من 11 إلى 26 من غشت الجاري، تحمل اسم منارة السلام، وتتوزع مراحلها بين 7 مدن في المملكة هي الدار البيضاء، أبيباط، طنجة، أصيلة، المضيق، تطوان وشفشاون. المدير المكلف تسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي يتحدث عن دورة هذه السنة.
3: هذه الدورة طبعا كما الدورات السابقة يستفيد منها 50 طفلا وطفلة من القدس، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وأعدت طبعا الوكالة مع شركائها برنامجا لهذه الدورة يليق بالرعاية الملكية السامية، ويتوزع بين الزيارات التربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية، ومساحة مهمة في الحقيقة للترفيه والاستجمام يستفيد منها هؤلاء الأطفال المخدشيون. ثم هناك أيضا مساحة للتلاقي والتبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. في رفع ستار هذه الدورة تنظم المدرسة الصيفية السنوية من العام الثاني على التوالي، اخترنا لها العام شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل في المستقبل. المشاركون بعد ذلك سينتقلون إلى طنجة يوم الاثنين بحول الله لانطلاق المرحلة الثانية من المخيم، وتشمل زيارات كما العادة في كل السنوات الماضية لمدن تطوان وشفشاون. وهذه الحقيقة محطات مهمة أثيرة أيضا يحبها الأطفال الفلسطينيون. هؤلاء الأطفال طبعا أيضا يحرصون كل سنة على مشاركة المغاربة أفراحهم بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع وجودهم في المملكة المغربية، عربون تقدير ومودة ومحبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس، ولأيادي جلالته البيضاء على الفلسطينيين بكافة فئاتهم.
2: وفي جانب آخر، أسدل الستار أمس في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. برنامج المدارس الصيفية عرف استفادة حوالي 3000 طفل وطفلة على مدى شهر من أنشطة تربوية جمعت بين التعلم والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية. روبورتاج هدى نصر الدين.
4: على وقع الفرح واللعب وبين ألوان الفنون والرياضة والتعلم، أسدل الستار في القدس على فعاليات البرنامج الصيفي للمدارس الصيفية الذي استفاد منه نحو 3000 طفل مقدسي بدعم من المملكة المغربية في مبادرة جمعت بين الترفيه والتكوين وتنمية المواهب. فعلى مدى أسابيع وجد الأطفال في هذه الفضاءات فرصة للتعلم واكتشاف مواهبهم والاستفادة من أنشطة متنوعة في الفن والموسيقى والمسرح والرياضة، إلى جانب أنشطة ترفيهية وداعمة للمهارات والتواصل.
5: اليوم عملنا السلاسل وعملنا لها أسامة وعملنا الشماع، وإحنا كثير انبسطنا في المخيم وشكرا للمغرب، وتعرفنا على أصدقاء جداد كثير منيح، وصار عندنا أفكار كثير حلوة، وشكرا كثير لوكالة بيت مال القدس.
4: جمعيات مقدسية شاركت في تأطير هذا البرنامج وأسهمت في تحويل العطلة الصيفية إلى مساحة للتعلم والتفاعل واكتشاف الطاقات. قتيبة عودة رئيس جمعية البستان سلوان.
6: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
4: ومن دور فضاءات البرنامج، المخيم الصيفي في سلوان حيث عايش الأطفال أياما حافلة بالأنشطة واللعب والتعلم. حمود عوض الله مدير المخيم الصيفي سلوان.
7: سمعي كثير من الأشياء رائعة وكثير من الأشياء مميز بالنسبة للمخيمات التانية.

0: عنا دائما هيك وخيالات عشان نوصل رسالة للأطفال.
1: ولم تقتصر أصداء البرنامج على الأطفال وأطر الجمعيات، بل امتدت إلى المؤسسات والهيئات المحلية المقدسية التي تنظر إلى مثل هذه المبادرات باعتبارها استثمارا في الإنسان وفي مستقبل المدينة. محمد أكرم رئيس مجلس إدارة الجديرة بشمال غرب القدس:
2: نقدم الشكر الجزيل إلى الإخوة في وكالة بيت مال القدس الذين لا يبخلون علينا بدعم هذه الأنشطة، وفي كل مرة يكونوا الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي.
1: هكذا ومن القدس تختتم المدارس الصيفية موسمها تاركة وراءها ذكريات جميلة في نفوس الأطفال ورسالة واضحة مفادها أن دعم الطفولة المقدسية يظل أحد وجوه الحضور المغربي المتواصل في القدس.
3: قبل متابعة النشرة، وفي تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 أغسطس، أوضح أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحافظ على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليغيا في ممارسات تنطوي على خاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. رصدت وزارة الداخلية طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي الغير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وإزاء هذه الدعوات، تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة. وإذ تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. إن مكافحة الهجرة الغير نظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية. وفي هذا السياق، تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال. ووعي منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية.

0: التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقييد بأحكام القانون.
1: استمعنا إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت الجارية. في مشهد فلكي استثنائي تتجه أنظار المغاربة مساء اليوم نحو السماء لمتابعة واحدة من أكثر الظواهر الفلكية إثارة للاهتمام، إنه كسوف الشمس، ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس فيحجب جزءا من قرصها عن مناطق سطح الأرض. واليوم يشهد المغرب كسوفا جزئيا بينما تبلغ هذه الظاهرة مراحلها الكلية في مناطق كشمال إسبانيا. تقرير سعيد المتوكل يقربنا من هذه الظاهرة الفلكية وتحذيرات مشاهدتها بالعين المجردة.
2: الكسوف مشهد كوني يعود ليذكر بكسوف 11 من غشت سنة 1999 الذي كان مرئيا بدوره في المغرب بشكل جزئي. اليوم وبعد أكثر من ربع قرن تتجدد الفرصة لمتابعة ظاهرة تكشف دقة الحركة المنتظمة للأجرام السماوية حين تصطف الشمس والقمر والأرض في وضعية فلكية دقيقة. ولا تكمن أهمية الكسوف في جمال المشهد فقط، بل أيضا في قيمته العلمية، إذ يتيح للعلماء دراسة الطبقات الخارجية للشمس. أستاذ علم الفلك أحمد فحلي:
3: ظاهرة هي علمية محضة، فالأمر أبسط وقد يكون أجمل من هذا التصور، حيث يدور القمر كما يعلم ربما حتى التلاميذ أن القمر يدور حول الأرض والأرض حول الشمس، وحين تصطف الثلاثة على خط واحد يحجب القمر رغم صغر حجمه لأنه أقرب إلينا ضوء الشمس عنا. وهذا الاصطفاف الدقيق هو سر هذا الكسوف. الجانب العلمي واضح وليس له أي جانب آخر من المعتقدات القديمة.
2: ومتابعة الكسوف تستوجب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المخاطرة بالنظر مباشرة إلى الشمس أو إطالة النظر إليها، مع استعمال وسائل حماية مخصصة ومعتمدة لمشاهدة الكسوف وليس النظارات الشمسية العادية. الدكتورة ضحى حميد الله أخصائية في طب وجراحة العيون:
4: المنبت العين كيقدر يتحل، وملي كيتحل كتدخل كمية كبيرة ديال الضوء اللي كتفوكاليزا أو كتسنطرا على المركز البصري ديال الشبكة، على جوج الأضرار، أضرار خارجية خفيفة اللي هي حروق ديال القرنية وهذيك متداركة، ولكن اللي غير متداركة واللي لا مازال نرجع فيها هي الحروق الداخلية اللي كتوقع الشبكية. الإنسان يقدر يشوف كسوف عادي ما يحس بتا شي حاجة، لا حركات ولا والو. لا، الأعراض كيقدروا يطراو في الساعات اللي من بعد أو لا في الأيام اللي من بعد.
2: وهكذا بين دقة الحسابات الفلكية وحساسية العين البشرية يقدم كسوف الشمس درسا آخر في العلاقة بين الإنسان والكون.
1: ونصل اللحظة إلى أخبار الرياضة، نتابعها في فقرة تاي بريك مع حميد الزموري. والبداية حميد بلقاء المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم مساء اليوم بالرباط، منتخب الكاميرون برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
5: نعم حميد، خطوة واحدة تفصل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم من ضمن المباريات النهائية لكأس أمم إفريقيا المقامة ببلادنا، مواجهة مساء انطلاقا الساعة 9 في لقاء نصف

0: لمنتخب الكاميرون. يعني المنتخب الوطني الليسوي أيمن الأنصار سيعمل على توظيف التجربة التي يفتقدها منتخب الكاميرون. المنتخب الوطني سيعمل على توظيف التجربة للخروج منتصرا ومؤهلا لمرحلة نصف الدوري النهائي رغم امتياز الملعب والجمهور وقلة التجربة عند المنافس، فالاحتياط واجب لتجنب أي مفاجأة. اللاعبتان سامي المسودي والحارسة خجر ميسي، والحديث عن اللقاء ضد منتخب الكاميرون.
1: كاميرون حنا ديجا لعبنا معاها، كونسيل اللي غادي يعطيونا لي كوتش ديالنا، غادي ناخذوا كاع لي بوين فور لي بوين فابي اللي عند لادفيرسير، غادي نخدموا عليهم. كيف كنعرفوا ديما ما عندناش مجال الخطا سيغتو في هذا الماتش ايليميناتوار، والاوبجيكتيف عندنا هو نربحوا الماتش امبورت كيفاش غادي يكون لو جو، ليسونسييل هو نربحوا. ان شاء الله غادي نحاولوا نبينوا احسن نسخه ديال الفوتبول في الماروكين، لو جو كوليكتيف، لو جو في الارض كيف كيعرف كل شيء، لي كومبينيزون اللي كنديروا كونداب. دونك لوبجيكتيف الاول هو نربحوا، وابخي غادي نلعبوا كره في الارض ان شاء الله.
2: احنا كاي خصم كنحضروا ليه وكنوجدوا ليه، وما كنخافوا من حتى شي خصم في هذه البطوله.
0: مباراة المنتخب الوطني الرسمي ضد الكاميرون اطلاق الساعة 9 للمدرب حسين عبدالبوت، قبل في الساعة 9 مساء الجزائر تلتقي مع المنتخب الألماني والمنتخبات الأربعة والحضور السنة المقبلة في كأس العالم بالبرازيل.
3: وضمن طيب ريك حميد أيضا لاعب كرة المضرب المغربي وليد أهودا يتألق في بطولة العالم التي أقيمت في صربيا.
0: بالفعل حمونا حرز لاعب التنس المغربي وليد أهودا أول لقب احترافي له في مساره الرياضي عقب فوزه ببطولة العالم للتنس M25 التي أقامت في الملعب الترابية بصربيا. وليد أهودا في تصريح للإذاعة الوطنية بدأت تتوج بهذا اللقب العالمي.

0: الشاعري.
1: في الوجه الايراني الذهبي الدولي والعالمي يلعب اهداء ازاحا اسلوفيني بور ارتماك بجوله ملقب الجيل 1-6-4-3-6-6-3 ويتوج بذلك باول لقب له في المسار الاحترافي. وعوده اليك حنونه.
2: شكرا حميد. وبفقره طيب بريك تنتهي النشره. نذكر بابرز ما جاء فيها.
3: الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشتين الجاري أن السلطات العمومية تتابع الوضع على كتب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة من عبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المراجعين وتنظيم الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: oggi.
1: رحال رحال،
0: اقبل يا اخي وسر بنا على بركة الله للزيارة ان شاء الله.

0: مرحبا بك يا أبا عمرو في رحاب الروضة.
1: سفيان الثوري أخي العالم الجليل، مرحبا بك.
0: عمن تبحث في وجوه الحاضرين؟
1: قد قيل لي إن الإمام مالكا في المسجد.
0: ها هو مقبل من خلفك يا أبا عمرو.
2: مرحبا مرحبا بالعالم الجليل.
0: هذا أبو عمرو عبد الرحمن
3: ابن عمرو بن أحمد الأوزاعي فقيه الشام الجليل. مرحبا بك وبما سمعت من أخبارك.
1: قد غلبني الشوق إلى أن ألتقي بك.
3: وهو الشوق أن أراك، فتفضل. وعما قليل سيحضر الشافعي وابن حنبل ونعقد مجلسا نتذاكر فيه، ولعلك تجود علينا من فضل ما علمك الله.
1: بل إني لمشوق إلى أن آخذ منك في الفقه شيئا يا سيد الإمام.

0: هاهما الجليلان قد أقبلا،
1: ها نحن أولئي هنا، فتفضلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلوا جميعا، تفضلوا. من أدب الحديث حسن الاستماع والإنصات، فليستمع المريدون حين يتكلم المجدون، ومن لا يعلم بأمر ويحب أن يسأل عنه فلينتظر علّه يجد جوابا لما يريد دون أن يسأل. وموضوع مجلسنا في الإيمان، والإيمان معنى جامع شامل يجمع شيئين: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالشرائع والأحكام الواردة في كل دين. الأحكام الواردة في كل دين من الأديان السماوية الصحيحة بغير خلط أو
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الله أكبر الله أكبر.

0: استمعت لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: زيادة أو تحريف، وفي الدين الإسلامي باعتبار أنه خاتم الأديان وجامعها، يكون الإيمان تاما بالإيمان بالله ورسوله جميعا. فيقول عز وجل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. وبيان المعنى في هذه الآية الكريمة: الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، آمن بذلك

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون
1: عليه الصلاة والسلام.
0: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ووقف القراءة على هذا الجزء من الآية لبيان المعنى هو بيان الإيمان بالقرآن، أنه حق من عند الله نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فبلغ به المؤمنين، صدق التبليغ كما أنزل عليه من ربه، فآمن به المؤمنون وبما فيه من لفظ ومعنى. كل آمن، أي الرسول على حدة وكل مؤمن على حدة، وآمن بالله، أي آمن بالله وحده لا شريك له، وملائكته، الملائكة حق، خلقهم الله بالحق الذي لا شك فيه ولا بطلان، وكتبه، الكتب السماوية جميعا التي أنزلها الله بالحق بغير دعاوى التحريف أو التبديل الباطلة، ورسله، جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام بغير تفريق بينهم أو بين واحد منهم وغيره، فكل منهم نزل على فترة من الرسل ليبلغ ما أمر به الله، وقد بلغ بالحق والأمانة، وقالوا سمعنا وأطعنا، أي أن الرسول والمؤمنين أقروا بالقول سمعنا، وأقروا بالعمل أطعنا. إقرار القول والعمل إقرار صادق صحيح ليس فيه شك أو ارتياب. غفرانك ربنا دعاء بقبول هذا الإقرار بالقول والعمل، وأن يغفر الله ما تقدم من ذنوب مهما كان صغرها ومهما كان سبقها على العلم بالإيمان والإقرار به. وإليك المصير. هذا إقرار السببية للإيمان في الدنيا، الإيمان باليوم الآخر وبالبعث وبالقيامة وبالجنة وبالنار، وهو إيمان التصديق بالمعلوم غيبا والمفهوم بداهة. إنني أقرأ في عيني الإمام الأوزاعي كلاما في المسألة. لك الكلمة، فتفضل يا أخي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
3: عليه الصلاة والسلام.
2: أما الإيمان فإن اتفقت مع أخي في الله الإمام مالك ابتداء معه ومع جمهور الفقهاء من السلف الصالح ومن المعاصرين في أن الإيمان إقرار باللسان وإقرار بالعمل وصدق في النية. نعم، أتفق معهم في الأركان الثلاثة هذه، وأتفق معهم فيما قالوا بشعبتي الإيمان، الإيمان بالله.

0: ورسله والإيمان بالشرائع والأحكام. يقول الله تعالى في محكم آياته: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام درجة من الإيمان، وما دام القول في الإيمان فلا يكفي أن يكون العبد مسلما ليكون مؤمنا. فالإسلام إقرار باللسان بالله وبرسوله، وهذا الإقرار وحده لا يكفي للإيمان. فالمقر باللسان لا يقر بالعمل فهو آثم، بل قد يترك الصلاة، وترك الصلاة كفر، وقد يعمل بغير علم بما أمر به الله، وهذا إثم. فالإيمان إذن إقرار باللسان وبالعمل وبالنية بغير اجتزاء في الدرجات. فيقول الله عز وجل في محكم آياته: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك فإن الإيمان بأركانه الثلاثة لا تنفصل ولا تتجزأ: إقرار بالقول وبالعمل وبالنية مجتمعة. أما ما هو غير ذلك فهو ادعاء بالإيمان ورياء، وليس من الإيمان في شيء.
1: ما قول الإمام الثوري؟
2: أذهب إلى ما ذهب إليه الأوزاعي.
1: والإمام الشافعي؟
3: أذهب إلى ما ذهب إليه الأوزاعي.
1: والإمام أحمد بن حنبل؟
4: أذهب إلى ما ذهب إليه الأوزاعي.
1: صدق الأوزاعي، فقيه الشام وإمامها، وأفاد ورجح، ولنلتقي على خير العلم إن شاء الله. إن شاء الله.

0: حياك الله عن العلم الذي قلت يا ولد الإمام الفقيه.
1: الحمد لله الذي من علي بالذي امتلأ قلبه بنور الإيمان.
2: غمرني مالك بفقهه وزاد بصيرتي نورا بصدقه.
0: هل سيكون اللقاء غدا إن شاء الله؟
2: غدا سوف نرحل بإذن الله إلى اليمن، ثم نعود إلى دمشق بعدها.
0: إلى اليمن؟ عند الإمام يحيى بن أبي كثير؟
2: نعم.
0: هل بلغك أنه على زيادة في العلم؟
2: بل بلغني ما هو أخوف من ذلك.
0: أخوف من ذلك؟
2: نعم يا أمي، كتبه وكتب 13 يا أمها.
0: ما لها؟
2: احترقت جميعها.
0: احترقت جميعها؟
1: ماذا تقول يا إمام؟
2: هذا ما بلغني، وسنرحل إلى هناك لعلنا نكتبها من جديد.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليه.
1: من يا إمام؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

Przerwa.

0: دائما استماع للحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. وطبعا لأن برنامجنا منوع فنحرص على أن تكون مواضيعه مختلفة، ولهذا الغرض أنا جد سعيد ومبتهج مستمعتنا مستمعين الكرام أن أستضيف محمد الحسن الصاعدي والحاتم اللي في لقاء اللي أكيد غادي يكون منوع، وحنا كنعرفوه ما شاء الله عليه على مخزونه الشعري. إذا سي صاعدي كنجد الترحاب بك عبر تير إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أحمد، شكون برنامج.
0: نعم طيب سي صاعدي، أكيد الشعر العربي غني بالمجال ديال الحكم، ما كرهتش أنك تعطينا بعض النماذج ديال الحكم الشعرية طبعا تختارها حسب ذوقك الرفيع.
1: شكون يقول الشاعر الحكمة: فما همة الإنسان بعد مرور الجسر والعلم ثم المال فالخرد الهدى فإن اجتمع الظلم ما معهما معا وفاسد ما هو مختص وابتدى وإن اجتمع المال ما محرمة تعرف هو كأن الشهر من علمه بدل وإن اجتمع الخالي يفقده ما معا ويفقدها إذا يبقى على عوض.
0: الله جميل جدا، أكيد عندك حكم أخرى شعرية سبق ما نشوف معك هذه الحكم. تعرف أستاذ صاعدي أن كلمة المزاح أو المزاح في اللغة العربية أصلها أنه يؤدي إلى إزاحة ما يزيحنا عن الصواب، ولكن أكيد فيه شعر قيل في هذا الجانب ديال المزاح. هل أعطيتنا نماذج من محفوظاتك الشعرية أو مختاراتك اللي كتكلم على هذا الجانب ديال المزاح؟
1: صحيح، يقول الحكيم: المزاح استدراج من الشيطان واختلاع من الهواء. قال علي: ما مزح أحد إلا مجد من عقله مجدا. يقول الشاعر: إياك إياك والمزاح فإنه يجرى عليك الطفل والرجل الذي ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويميز بعد العز صاحبه لله. يقول الآخر: إن الصديق يريد بسطك مازحا فإذا نرى منك الملامة يقصر، وترى العدو إذا تيقن أنه يؤذيك بالمزح العنيف يكسر.
0: جميل، إذن يلت الدعابة دائما تكون رزينة باش كتكون داخلة في الفكاهة. طيب سي صاعدي، وحنا كنتكلموا على هذا الجوانب الشعرية، أكيد مما يغني الأغراض الشعرية شين قال له الفخر، ما كرهتش تعطينا نموذج على غرض شعري اللي هو الفخر؟
1: الفخر وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارقي، إذا عرضت خيل لخيل رأيتني أمام رعي الخيل أحمي حقائقي، أصبر نفسي حين لم أرى صابرا على ألم البيض الرقاق البوارق. يقول له خلا: إنما أبغي جوادا بماله كريما محياه كثير الصدائق، فتى همه مذكان خود خريزة يعانقها في الليل فوق النمارق. يقول ثاني:
0: طيب هدف في الشعر، ولكن نبغي تحكي لي عندك ما قيل في الشعر العربي بالنسبة للطبيعة النباتات أو لما يعرف بشعر الطبيعة.
1: زين الريحان: الريحان يميس بحسن قد يلذ بشمه شرب الكؤوس كسواد لبسنا ثوب خز وقد قاموا مكاشف رؤوسي.
0: وأكيد عندك شيء نقال شعرا في العنب إذا كان فيه شيء، أو ليلة عندك
1: تأتكلم ثاني وحزاني. وغصن من الريحان أخضر ناظر نما بين غصن نرجس وشقائق، يريك إذا كف الصبا عبثت به شمائل معشوق وذلة عاشقي.
0: طيب هذا هو اللي ننظر أنك تعطينا نماذج عن الورد، ما قيل شعرا في الورد.
1: زين: يا راقدا ونميس ونسيم الصبح منتبه، يا راقدا ونسيم الصبح منتبه

0: في روضة القصف والأطيار تنتحب الورد ضيف فلا تجهل كرامته فهاتيك قهوة في الكأس تلتهب سقيا له زائلا تحيا النفوس به يجود بالوصل شهرا ثم يحتجب اشرب على الورد من حمراء صافية شهرا وعشرا وخمسا بعدها عددا واستوفي بالكأس من لهوين ومن طرب فلست تاما صرف الحادثات غدا.
1: وبالنسبة للشعر اللي نقال في الطبيع فالعنب بالخصوص سي صعيدي
0: هدية شرفتنا من أخو ثقة نعم الهدية إذا وافتك من يده نوعان من عنب جاء على طبق كأن طيبها من طيب محتدي فأبيض العين يحكي لون أبيضه أبيضه وأسود العين يحكي لون أسوده.
1: جميل هذا نقال في العنب. ماذا عن قصب السكر سي صعيدي؟
0: ورماح لغير طعن وضرب بل لأكل ومص لب ورشف كملت في استوائها ها واستقامت باعتدال وحسن قد ولطف.
1: الله جميل. طيب نظر في شعر قال له شعر اللغز أو لغز في الأشعار ما كرت تختار لنا جوج لغزين من اختيارك. لغز الأول سي صعيدي.
0: اللغز الأول هو ومسرعة في سيرها طول دهرها تراها مدى الأيام تمشي ولا تتعب وفي سيرها ما تقطع الأكل ساعة وتأكل مع طول المدى وهي لا تشرب وما قطعت في السير خمسة أذرع ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقرب.
1: إذن هذا اللغز الأول.
0: اللغز الثاني يقول وأهي فمذبوح على صدر غيره يترجم عن ذي منطق وهو إبكم تراه قصيرا كلما طال عمره ويضحى بليغا وهو لا يتكلم.
1: إذن جميل لغز. إذن شنو الجواب ديال اللغز الأول؟ اللغز الأول
0: اللغز الأول هي الطحانة.
1: الثاني القلم أو ما يعرف باليرع.
0: نعم.
1: طيب ما كرهتش نختم معك هذا اللقاء إلا عدت فيه طرفة من طرائف تراث العرب سي صعيدي.
0: تراث العرب واحد من كتلوا البرد عاد يتمنى قاعد يطيح في النار قاعد يطيب فيها بهم شدة البرد
1: به نصار صم من متن
0: بهم شدة البرد
1: الجريس.
0: قال يا ربي إن البرد أصبح حالكا وأنت بحالي يا إلهي أعلم فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم.
1: إن لله هذا نصار سوى السيصايدي.
0: يقول الثاني واحد ثاني في موضوع ثاني أو يطمع ربي أن أصلي عاريا ويكسو غيري كسوة البرد والحري فوالله لا صليت ما عشت عاريا عشاء ولا وقت المغيب ولا الوتر ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة وإن غيمت فالويل للظهر والعصر وإن يكسني ربي قميصا وجبة وصلي له مهما أعيش من العمر.
1: هذا ما شاء الله هذا كيبين أن الجريس ولا مثل البرد فاش يكون متين يجعل مولاه أنه يحرك فيه شعور اللي هو خاص. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم اللي قام بهذه الجولة الجميلة فيها الدعابة فيها الشعر الجميل سي محمد حسن الصعيدي ولا الحتيم على كل ما تفضل به في إن شاء الله أننا نستضفه في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
2: اكتشفوا SMT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومات الموثوقة. SMT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.smtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SMT News. SMT News الخبر اليقين لا يصدر.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: صحتك في دقائق.
6: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس الجيد ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوى. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة. وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين، لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر. وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف، لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من مسرح المجتمع لتوفيق الحكيم قسم التمثيل يقدم.

المكتبة. المكتبة اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان. ضبط الصوت محمد الشرقاوي. إخراج الهاشمي بن عمر.

دار النشر، المكتبة الأحمدية.

0: تدخلش، ما تدخلش أرجوك.
1: الله
0: أرجوك.
1: الله عجزنا، دخلت عليك بالله بأي حق كتمنعيني من الدخول ليها؟
0: من فضلك سير في حالك.
1: نمشي في حالي، على أش من دنبر ساكنت حتى تطرديني من هاد الجنة؟
0: من فضلك، هذا راه بيت النعاس ماشي الجنة.
1: عارف عارف يا وفاء، غير بغيت نقول لك باللي أي مكان كتسكني فيه هو بالنسبة لي نعيم، نعيم مع الطرب أنفاسك.
0: أخ يا ربي إلى جحيم.
1: وكيف ما كان هذا الجحيم اللي كتحكي عليه فهو ما كيس حتى شي حاجة بالنسبة لهذا النيران اللي في قلبي.
0: أرجوك خرج، ولا راك غادي تسبب شي مصيبة.
1: وفاء، أنا عندي اليقين أن هذا الفشوش ديالك ما غاديش يدوم بزاف، ولازم ما يجي الوقت اللي تجي فيه لعندي بيديك وبرجليك.
0: بابا بابا أرجوك.
1: أو من فضلك ما تعاوديش تخرجي هذا الكلمة على فمك.
0: أرجوك بدل هاد الساعة بخرى.
1: حتى أنا أرجوك ما تحرمينيش من هاد اللحظة، شحال غادي نكون سعيد وفرحان لما تسمحي لي بلحظة معاك، لحظة وحدة نشريها من عندك بكل ما عندي من أموال وبأي ثمن ومهما كان غالي. تطلبي مني أي حاجة، أي حاجة واخا تكون روحي.
0: الطلب اللي غادي نطلب منك
1: شنو هو؟
0: خرج من هنا دابا وفي هاد اللحظة. هادي مي بلا شك كتعيط على الخدامة باش تسول عليك، سير لعندها.
1: انا غادي نمشي نلبس حوايج النعاس ونعاود نرجع.
0: من فضلك ما ترجعش، راني تعبانه وحاجه للنوم.
1: لا غادي نرجع لعندك مره اخرى وشوفي، ونقدم لك المفاجاه اللي موجود موجد لك.
0: من فضلك
1: مفاجاه.
0: لا خلي المفاجاه حتى الغدا.
1: المفاجاه ديالي ما غادي يكون عندها حتى شي معنى غير في هذه الليله.
0: من فضلك سير قبل ما تقلق امي وتجي تقلبك وتصيبك هنايا.
1: واخا الى اللقاء، من دابا ربع ساعه نكون عندك.
0: يا ربي يا ربي انقذني من هذا الشيء اللي انا فيه. يا ربي يا ربي ارسل لي انقذني من هذا المأزق. شكون انت؟
2: أنسة، ما كان علاش تخاف؟ على ماشي انت اللي عاد سألتي الله باش يرسل لك لينقذك؟
0: شكون انت؟
2: انا هو اللي كنت كتظن الله يرسل لك باش ينقذك من المأزق اللي انت فيه.
0: ليس؟
2: يا سلام، هكذا كتسميه واللي كيجي لعندكم من السماء باش ينقذكم؟
0: ولكن انت جيتي من النافذة.
2: طبعا دخلت من النافذة لانها اسهل طريق.
0: المهم شنو جيتي تعمل هنا في بيتي؟
2: اولا واش ما كتفكريش اننا يعني بغيت نقول تقابل النقل هاد الساعة هذه؟
0: قالنا
2: نشري هذا المصحف هذا
0: من المكتبة في حي الموحد.
2: بالضبط، واش ما كتذكريش اللي باع لك هذا الكتاب؟ شوفي فوجي مزيان.
0: تماما، انت عاد تفكرت
2: بالإمارة كان الثمن ديال المصحف 20 درهم، وانت عطيتيني ورقه ديال 100 درهم وما كانش عندي صرف، وخليتك في المكتبة ومشيت ندير لك الصرف.
0: مازال كنفكر، إنما شنو جيتي كتعمل هنا في بيتي وفي هذا الوقت المتأخر من الليل؟
2: في الحقيقة واش تبغي نقول لك الصراحة؟
0: طبعا بغيك تقول لي الصراحة.
2: الحقيقة أنا حشمان نقول الصراحة، خصوصا وأننا ما كنتش يعني ما كنتش بغي القدر يلاقيني معك أنت بالذات. في الواقع ما كانش قصدي نجي للمحل فين كتسكن. كل ما هناك هو انني تخيرت احسن فيلا موجوده في هذا الحي بلا ما عاد حتى شكون ماليها. ومن بعد ما دخلت للحديقه لقيت الشرجم ديالك مفتوح، وهذا هو اللي شجعني ندخل بسهوله، خصوصا وانني باقي جيت في هذه المهنه الغير شريفه.
0: اذا باغي تقول لي بلي جيتي تسرق؟
2: بالعكس، انا ما كانش قصدي نسرق، بل غير بغيت نتسلف. ثقي بيا. ايه لو كان ما حصلتنيش هنايا كنت تلقاي ورقه مكتوبه بخط يدي كان وعدك فيها باللي غادي نرجع لك المبلغ مباشره من بعد ما ينجح مشروعي.
0: مشروع؟ فين المشروع؟
2: مشروع تجاري، كنظن بلي ما كاينش عارف التفاصيل ديالو، وثقي بيا باللي هذا هو قصدي.
0: اذا بما ان قصدك هو تسلف، علاش اللي ما تمشيش للبنك؟
2: في الواقع انا ما كنبغيش نتعامل مع الابناك، عرفتي علاش؟ لانهم ما كيثقوش في امثالي. تانيين غادي يطلبوني واش عندي شي رصيد اخر شي بنك اخر او شي حاجه اللي كتضمن انني غنرد لهم فلوسهم. في الواقع ما كيخصني نكون غني باش عاد تسلفني الاوراق.
0: شحال بغيتي نسلفك؟
2: انا بحاجه ل 10000 درهم، مليون ديال الفرنك.
0: 10000 درهم؟ كتطلب المستحيل. منين غادي يجيني انا هذا القدر؟
2: سوء الحظ ديما تبعني. يا ربي كيفاش يمكن يلقى هذا المبلغ وكيف ما بغات تكون الوسيله. سامحيني يا انسه، ما كانش قصدي هكذا. كل ما هناك انه أنا مشكلتي خلتني ما نفكر غير في مصلحتي وأهدافي. اسمحي لي، راني سمعت كل ما دار بيناتكم الحديث من هذا الزهر هذا. يعني إذا الكلام اللي كان كيدور ما بينك وبين ذاك الراجل كان هنا.
0: سمعتي كل شيء؟
2: الحقيقة ما كانش من حقي، ولكن في الواقع قولي لي بعدها، هذا الرجل باك؟
0: لا.
2: كيفاش ماشي باك وانتي يا انت كنتي كتقولي لي با؟
0: غير كنعيط له با، لكن في الواقع هو ماشي با.
2: مالك كتتحشي هكذا يا انسه؟
0: ارجوك خليني وحدي.
2: مالك خبريني شنو بيك؟
0: من فضلك سير في حالك وخليني لمصيري.
2: ما يمكنش، ما يمكنش نخليك بلا ما عرف شنو هو الاسباب اللي خلاك تقابلي لص بحالي بشجاعه وفرمشت عين تخونك هاد الشجاعه هذه.
0: هادشي ماشي شغلك. واش ما يكفيكش هاد المبلغ اللي معايا؟
2: علاش ما بغيتيش تقولي لي الامر اللي كيعذبك؟ يمكن نساعدك.
0: كنظن بلي ما يمكنش تساعدني وانت بنفسك في حاجه لمساعدتي، وكنظن بلي من الاحسن نتكلموا في مشكلتك. واش يكفيك هاد 200 درهم؟
2: ماشي من حقي نعرف مشاكلك، ومن الأحسن نرجع لمشكلتي أنا. إنما نحب نصرحك باللي المبلغ اللي أنا في الحاجة ليلو ما هو شي 200 درهم، بل 10000 درهم.
0: لكن علاش باغي بالضبط 10000 درهم؟
2: لمشروعي.
0: يمكن لي شي نعرف شنو هذا المشروع ديالك؟
2: اسمعي، ما فيها باس نحكي لك على المشروع ديالي، وما فيها بس كذلك نحكي لك حتى على حياتي. أنا يا أنيسة كنت طالب في كلية الأدب، وبا كان كيخدم في واحد

0: الشركة ومات في الحادثة ديال واحد العمل، وخلنا احنا 8 ديال الأولاد وبنت وأمي بدون حتى حاجة اللي تساعدنا، لأنه كان الله يرحمه اللي كيربح في النهار كان ناكله بالليل. لهذا لما ما كان شي عندنا اللي يوكلنا ويشربنا، قمت أنا نخدم على أمي وعلى خوتي، وكان نصيبي من العمل هو ديك المكتبة اللي شريت منها المصحف، لأنها المهنة الوحيدة اللي يمكن لي نوفق ما بينها وبين قايدي. المهم ماشي هو هذا، المهم هو ذاك السيد اللي كان خدم معاه بفضلي صفحات المكتبة ديالو من أشهر المكتبات في المدينة. قولي بعدها شحال يمكن تقدري كنربح في الشهر؟ تكلمي.
1: 1000 درهم على الأقل.
0: غير 500 درهم.
1: كاش 500 درهم في الشهر؟ شنو غادي يقدر لك هذا المبلغ وانت كيف قلتي 9 ديال النفوس؟
0: تمام، الحقيقة فين ما كنطلبوا منه يزيد لي المرتب ديالي كيبدا كيبكي وكيشكي وكيعمل ودن من طين واخرى من العجين، وما كنسمع منه غير صبر صبر صبر، لكنني صبرت صبرت حتى عيت، واخيرا اكتشفت انه بدا كيبني العمارات على كتفي. المهم في هذا الوقت لما اكتشفته كيحتكر مجهودي طالبته بالزياده، وهنا حصل بيناتنا سوء تفاهم معه، وبديت كنغوت. جا هو اتهمني انني كنسرق وطردني من العمل، وانا الان اصبحت دون عمل دون عمل.
1: لكنك ما قلت لي شي علاش باغي 10000 درهم.
0: انا جايك الهضره. واحد المره قبل ما نتخاصم معاه اعترف لي انه بدا تجارته ب 10000 درهم. هنا فكرت حتى انا نبحث على 10000 درهم باي وجه كان، باش نعمل حتى انا مشروعي، يعني نشري الكتب ونعمل مكتبة، وانا عندي امل كبير في الله باللي غادي ننجح في مشروعي.
1: الان فهمت، ولكن
0: كملي شنو كنتي باغي تقولي؟
1: ما كيبانش عليك انك فعلا لص.
0: فعلا عمري ما كنت لص، ولكن ملي تهني المعلم ديالي بالسرقة وبدا كيغوت في الشارع والناس كتسمع انني سرقتو، جاتني فكرة وقلت مع نفسي بما ان الناس كذبوني هو انا وصدقوا هو، علاش اللي ما نسرقش حتى انا مبلغ ديال 10000 درهم ونعمل بلوين كتابة ونخدم معايا الناس ونبدا نحتكرهم ونعمل على ظهرهم العمارة حتى انا، باش لما نصبح غني عاد الناس تبدا تحترمني.
1: في الحقيقة انا كنعذرك وكنقدر موقفك، ولكنني ما متفقاش معاك على هالشي. ما كان كل شيء هالشي لأنني كنت هرب باش ما نعطيكش القدر، لكن ثق بيا أنني غادي نعمل كل جهدي حتى نحصل لك على هذا المبلغ، وخا يكلفني اللي كلفني. إنما ما عمري ما غادي ننسى أنك لص حصلته في بيتي.
0: في الواقع أنا متفق معك، ولكن اللي بغي أنا يا ماشي هو أنني نكون نبيل أو سمعتي طيبة، اللي بغي هو نحصل على المبلغ بأي طريقة، ولما نحصل عليه وينجح المشروع ديالي ونصبح غني، أنا عندي اليقين أن الناس غادي تحترمني وغادي توصفني بالنبل والكرامة.
1: كان خاف شي نهار تندم على هذا الشي اللي كتقول. اصبر اصبر بالله يا أبا، انتظر أني كان بدل حوايجي.
2: حلو
1: واخا بالله بدل حوايجي.
2: خذي
1: راحتك،
0: هاد المرجع عندها
2: شويه.
1: طيب
0: فكري ما تكلمش. كنشكرك يا أنيسة، راكي نقدي حياتي.
1: خاصك تمشي بحالك الآن.
0: تماما تماما، عندك الحق عندك الحق، قبل يمشي عاود يرجع
1: يرجع. ليش غادي يرجع؟ يا ربي شحال فضيع هذا الرجل.
0: ياك ما هذا الرجل هو اللي كيتسرق عليك؟
1: ها يا ربي، فين غادي نمشي ولين غادي نهرب منه؟
0: احكي لي مشكلتك يا أنيسة، احكي لي مشكلتك، حتى انا احكي لك مشكلتي، يمكن نوجد لك حل من هذا العذاب اللي كتعيشي فيه، وثقي انني غادي نحفظ سرك.

0: حكى يصبح الإنسان سعيد لما يحكي همومه لإنسان آخر. راني غد تكون سعيد. تقلية
1: لكن أش من حيلة تنفعني؟ بالحق أنا حتى حاجة ما بقت كتصدمني.
0: يا أنسة، حقيقة ما عنديش الحق ندخل أو نطلع على مشروعك أو مشاكلك، ولكن من واجبك كإنسان كي حتم علي أن نحميك من هذا الوطن اللي انت فيها. إذا لازم تحكي لي مشكلتك.
1: غادي نحكي لك. أنا ما كيهمنيش نعرفك أو نعرف مؤهلاتك أو صفاتك، كل ما كيهمني أنك إنسان يمكن لي نحكي له السر اللي يمكن يخلقني. أولا هذا الرجل اللي كان عيطه ببار أنا شبه، أنا ببا مات هذه 8 سنين، كانت عني ديك الساعة 13 عام، وما داز عام على موت ببا عثت زوجة أمي بهذا الرجل، وكانت أمي ديك الساعة بقية شابة ومحافظة على جمالها، لهذا فضلت تزوج بس تنجع على الأقل من كلام الناس. أما أنا مباشرة بعد زواجها دخلتني داخلية، ومن بعد ما بقيتش في المدرسة الداخلية أصبح من المفروض نعيش مع أمي برجلها، وصبحت كان عيط لبا، وكان هو لما كنت صغيرة كيعطف عليا ومهلي فيا، ولكنني لما أصبحت كبيرة لاحظت أن سلوكه تغير معي تماما، وأنه أصبح كيعطف عليا عطف ماشي بحال أب البنته بل عطف.
0: ما عمرك حاولتي تبعدي عليك بشي طريق من الطرق؟
1: أهلت ما انتعمى ونتجاهل ونعمل بنفسي ما فهمت والو، لكنه ما فهمش راسه، بل سلم التلميح وبدأ بالتصريح كيغريني بهدايا ثمينة. قال لي باللي هو مستعد يضحي بكل أمواله من أجلي، حالي لا أنا بضاعة أو صفقة من صفقاته التجارية.
0: هذا مريض الأعمال يا حسرة.
1: نعم هكذا كيسموا ديك اللي كياخذوا المال من الأعمال وكيخليوا الآخرين الأعمال بدون المال.
0: هذا النموذج من الناس حالك السيد اللي كنت خدام معه.
1: أرجوك ما تفكرنيش مشكلتك، اسمع مصيبتي أنا الآن. الإنسان ما عنده في القاموس دياله غير الجواهر والفلوس، وما كيعرفش باللي كاينة الحياة وكاين ما هو أسمى من كل حاجة من جوهر ومن الفلوس. هالشي ما عمري ما حاولت نفهمه.
0: أنا فعلا مقدر موقفك انت فيه أنسة، إنما كان خاف غير يكون أنا.
1: كما تخاف عليا، لأني كان دافع دفاع المستميت، كان خاف غير ينتصر عليا لأنني في موقف محرج، خصوصا من اللي كيتجرأ عليا.
0: وما عمرك حاولتي تخبري أمك؟
1: كيفاش بغيتي نخبرها وهي كتثق فيه ثقة عمياء؟ كيفاش غادي تكون لما تثق بخبار ثم هي فقيرة ما عندها اللي يعولها؟
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: Sağlıkın.
1: هذه هي نقطة الضعف ديالي، هذه هي النقطة اللي كيستغلها الفضيح.
2: هذا إذن إنسان سافل سافل.
1: حاولت نبعده عليا بأي طريقة، بدا كيهددني أنه غادي يعمل شي فضيحة في الدار ويطلق أمي ويشردها، وأنا وحدي كيف كيقول لي نقدر نشري ساعتها ونحميها. ولما بديت كنستعطفو وكنبكي، مشى فحالو ووعدني بلي غادي يرجع لعندي ليلة أخرى، وبلي كيتمنى ما يلقى معايا حتى شي صعوبة. هذه هي حالتي معاه، اش غادي نعمل؟ انصحني، حتى حد ما زعمت نحكي له غير انت، ساعدني. المعيشة في هذا البيت أصبحت مستحيلة، وحتى الخروج منه ماشي سهل، وحتى الزواج أصبح من المستحيل، لأنه كل واحد تقدم يخطبني إلا وكيرفض وكيطردو. العزاء الوحيد اللي أصبح عندي هو المصحف اللي كان قرأ فيه بعض الآيات كلما فقدت الأمل.
2: ما تبكيش يا أنسة، أرجوك ما تبكيش. ماشي دموعك اللي كانوا لازم يسيروا، بل دمك الشقي. اسمعني مزيان، واش باغي شي حل مشكلتك؟
1: ما هو
2: الحل؟ هو قتل هذا الرجل لما يرجع.
1: ها؟
2: نعم، غادي نكون انا مخبين وراء هذا اللي صار هذا، وغير غادي يظهر هو غادي نضربو بهذا الكرسي هذا ونخنقو بيدي، غادي نسرق جميع الجواهر ديالك ونهرب. وانت ديك الساعه بدا كتغوتي وكتقولي شدو ليس ليس ليس، وكنظن بهذه الطريقة هذه غادي نوفر لنفسي حياة سعيدة، وغادي تكون انتي ارتحتي من هذا الشقي وتعيشي حياة سعيدة وشريفة.
1: شريفة، واش حماقتي؟ واش انت مقبل على ارتكاب جريمة وكتقول لي انني غادي نعيش حياة شريفة؟ ثم كيفاش انت يسمح لك ضميرك بارتكاب هذه الجريمة؟
2: كيف رضيت لنفسي انني نكون لص؟ علاش اللي من اجل انسانة شريفة ما نكونش قاتل؟
1: لا، إلا اعتبرتك لس بدخولك لبيتي ما نقدرش نشوفك مشرين.
2: كيهمك أنني نكون رجل شريف؟
1: طبعا،
2: ولو في مثل ظروفك وانت معرضة للخطر.
1: غادي ندافع على نفسي ونبقى ندافع حتى الآخر رمق في حياتي، لكن ما كيخصنا شيء نفقدو شرفنا دفاعا عن أنفسنا.
2: انت مازال صغيرة تتغطي بالكلمات، بينما الآخرين.
1: نعم، صبر شوية أبا، هاني ما جاي نفتح لك الباب. يلا هرب هرب ضيا، ما تسترجب بسرعة.
2: غادي نبقى غادي نبقى هنا وغادي نفذلك شي لغة لك
1: لا لا لا، أرجوك ما تعمل حتى حاجة، الزوجة فيك.

0: معقول.
1: ها؟
0: كتسمع بحال ما هكش يحب الدخل.
1: اي
0: مرحبا.
1: كنحس بشي دوخه في راسي. كون غير مشيتي معاكم السينما هاد الليله كنت باغي نعس وناخذ راحتي.
0: شفتك مازال بحوايج الخروج. قول لي مع من كنتي كتهضري؟ بحال الا سمعتك كنتي كتكلمي مع شي حد.
1: على ما قلت لي شي بلي غادي ترجع.
0: طبعا بصح يا وفاء كنتي كتنتظريني حتى نرجع.
1: علاش كتقلب؟
0: لا غير كنت كنقول بلي زعما هاد الليله الساحره ما خصناش نضيعوها وكنت كنشم شويه ديال الهواء المنعش. في الواقع ليله جميله هذه وزديها انت رونق وزديها جمال.
1: عندك ما تجيش داك الكرسي.
0: علاش كاين شي مانع؟
1: غير حيت ترجم حداك والريح صعيب خصوصا الناس اللي في المثل ديال السن ديالك.
0: شكون اللي خلك انني كبير السن؟ ومع ذلك كنشكرك على حرصك على صحتي. اذا مادام صحتي عندك عزيزه وكتهمك حتى انا كنهمك. ايوا هذا تقدم كبير. بلا شك بديتي كتفكري مزيان وبديتي كتقدري حبي ليك. اذا اعترفي انك كنتي مخطئه لما ما كنتيش كتبغيني.
1: انا ماشي ما كنحبكش يا بابا. ولا
0: بابا بابا بابا بابا واش بالعاني كيطيري لي بابا؟ شحال من مره قلت لك بلي هاد الكلمه كتجرح احساسي وكتبغي تبينيني زعما ما نصلح نكون غير اب ولا شنو؟
1: ارجوك ما تتكلمش بهذا الكلام. راني كنحترمك وكنحشم منك.
0: كتحشمي؟ انا كتعجبيني بزاف لما تحشمي مني لان الحشومه ديالك كتزيد لك جمال على جمال. وفاء بالمناسبه راني كنت في الشارع هاد العشيه دزت لعندك صاحبي الذهبي وخديت لك من عنده هاد العقد الجميل. عندي هاد شوفي. وشحال غادي يزيدك جمال على جمال لما يكون هاد العقد في صدرك. خليني نركبك.
1: أرجوك ما تمسنيش.
0: مالك على هاد الغوات؟ واش باغيه تفيقي امك وتفضحينا؟
1: خرج قلت لك خرج.
0: مالك تفحدي خايفه مني او غادي ناكلك؟
1: واش ما كتعرفش بلي هاد العمل اللي كتقدم عليه راه داني؟
0: عاوتاني رجعنا لهاد الكلام. وفاء راني تحملت اكثر من اللازم وديما كنت كنخرج بدون نتيجه. حقيقة كنت ضعيف قدامك ولكن ثقي بيا انا الان ما غاديش نخرج منها نهائيا.
1: صافي حدك تما.
0: خصك تعرفي بلي راني عندي جميع الاسلحه باش نصرعك.
1: كنعرف كنعرف سلاحك الدليل.
0: ها شو كتقولي؟ حقا ما كاينلاش نسمعو لانني كنعرف مسبقا بلي ما كيخرج من فمك غير العسل. العسل بالنسبه لي واخا يكون بارود.
1: احد ليك طلب؟
0: تفضلي. ما هو؟
1: كنطلب منك تباعد من ساحتي.
0: ها قولي لي بلا شك كاينه شي حاجه في حياتك.
1: شي حد في حياتي؟ شنو كتعني؟
0: يعني شي حد كتحبيه. قولي لي شكون هو يمكن لي نعرفه.
1: عندي حتى انسان في حياتي كنحبه.
0: اذا انا اللي كاين. وفاء خليني نعمل هذا العقد في عمقك.
1: بعد مني بعد مني هذا الوحش بعد مني.
0: جميع البنات كيقولوا هذا الشيء في الاول لكن من بعد
1: اسمعي
0: وفاء. وفاء وفاء مالك على هاد الخوات؟ شكتي شكتي انت مثل الحيله. كيفاش نعمل على وجهك؟ شنو كتقصدي؟ مالك كتشوفي جهه الشرجم؟ بحال الا كنسمع شي صوت كيقرب.
2: وفاء وفاء
0: عملي براسك بحال الا مريضه. يلا يلا رحمي امك مسكينه رحميها.
2: مالك اشنو وقعلك؟
0: لا اكيد هرلي بلي ضربها البرد ملي خرجنا من السينما ولما سمعتها كتغوت جيت نشوف مالها. لربما سبحان الله تكون عيانه ولا شي حاجه. ما بغيتش نفيق.
2: مالك بنيتي شنو وقعلك؟ ياك لاباس؟
1: لا يا ماما حتى حاجه ما بيها غير شي وجع كان فيها يمكن ضربني البرد من اللي خرجنا من السينما. باش كتحس بيدي نجيب لك شويه ديال الزعتر تسخني به.
2: ما كاينلاش، راني وليت لاباس.
1: ولكن شفتك باقيه ما حيدتي حوايجك، ارى نعاونك.
2: لا تعذبيش نفسك، دابا نحيدهم انا الراس.
0: غير خليها ترتاح شويه مع راسها. يلا يفحنا، يلا دوز.
1: غير سير انا تبعك، تصبح على خير. سير
0: عندك تعطلي، ارجعي الغيره. هي انا وفي حاجه للراحه.
1: قل لي، ما بغيتي حتى حاجه بنيتي وفاء؟
2: لا حتى حاجه، غير شريتني

0: 来远了。
1: 啊，ديال من هاد العقد اللي هنا بلا شك هذا هو اللي هداه لك.
0: ايه
1: وقيل عاد هاد اللي هداه لك لاني عمري ما شفتو عندك من قبل.
0: ايه عاد اليوم
1: مبروك مبارك مسعودة بنتي، راك عندك بزاف ديال الجواهر بنتي دابا.
0: ايه همي
1: ما عمري يا بنتي كنت كنوي قلبو غادي تفتح بحال هكذا.
0: شنو كتقصدي يا امي؟
1: بلا شك راك تلاحظي عنايتو بك وفاء و
0: نعم كنلاحظ انه شديد العنايه بيا.
1: حتى انا بنيتي كنلاحظ هذا الشيء، خصوصا من بعد ما جاك نص الليل لما سمعك كتغوتي.
0: لكن امي كنفضل يقلل من هذا الاهتمام ديالو بيا. ما بغيتش
1: زعما هذا هو شعورك؟
0: شفتك ما كتصدقنيش او ما بغيتيش تصدقيني. يعني كنقسم لك باللي هذا هو شعوري.
1: كون عرفتي يا بنيتي شحال انا كنقاسي من اجلك.
0: عارفه امي عارفه، كون عرفتي شحال كنتحمل من اجلك، من اجل سعادتك، من سعادتك وحدها هي اللي كتعطيني الامل وكتجعلني نبقى صابره على اللي انا فيه.
1: شنو هذا الشيء اللي انا كنسمع؟ على انت لهذا الحد ماشي سعيده هنا؟
0: سعيدة غير من أجلك أنت يا أمي.
1: مالك على نكرة الخير؟ على بغيتي يقفزك عاد تكوني على خاطرك؟ ها؟ ما كيعجبوك شي الكادويات اللي كيجيب لك بالمناسبة وبغير مناسبة، والحفلات والسينمات اللي كيديك لهم. عزك يا بنيتي باغيك أكثر من اللازم، غير أنت يا ما كتعرفيش. كيظهر لي بلي أنت كل ما كيهمو في حياته الدخلة كيسهول عليك، فخرشة كيسول عليك، والوقت اللي كيكون فرحان هو ملي كتكوني حداه وكيتكلم معك. أنا بعد بنيتي وفاء كنظن بلي سمحتي كل حاجة في حياته.
0: وانت يا أمي واش راضية بهادش؟
1: شنو كتقصدي؟ بعداني أنا اللي خصني نسألك هاد السؤال.
0: أنا أمي حاجة وحدة اللي كترضيني هي ملي كنشوفك سعيدة. قولي واش انتي سعيدة؟
1: شفتك كطولي في الحديث على سعادتي، كاع ما تشغلي بالك بيا، لانه كاين بعض الحالات اللي كيخص الام ما تفكر غير في بنيتها، خصوصا وانتي الوحيده اللي عندي.
0: ياك
1: لكن بنيتي عندي ثقه كبيره في الله وفي شجاعتك، لان الحياه بنيتي كتفرض علينا بعض الظروف اللي ما يقدر غير الله وحده اللي يوجد لها الحل. وبما انك يا بنيتي انت موجهه امرك الله، لازم هو اللي غادي يفرجها عليك. حاولي تنعسى بناتي، ريحي نفسك، خليتك على خير، خليتك رحمك الله.
0: تصبحي على خير يا امي.

0: سمعتي كلامها؟
1: هي سمعت ولكن موالي
0: قلت أنا مهد الحقيقة لما تفدي رمي غامض بقي ما فهمت وش هي كتجهل أو كتجهل الحقيقة.
1: كنظن باللي كتجهل الحقيقة وحسبات هذا الاهتمام اهتمام أبوي.
0: كنخاف غير تكون عارفة كل شيء وكتجهل البراءة. وعلاش اللي ما تقولش هذه الأم المسكينة عارفة كل حاجة وما عارفاش كيفاش تتصرف، أو كتخاف تخلق شي مشكلة كبيرة اللي تشتت الشمل ديالنا. كنعرف باللي أمي مرأة متدينة بزاف، وربما هاد الشي هو اللي خلاها كتحتفظ بسرها وكترجع أمورها لله سبحانه وتعالى.
1: المهم خلينا الآن نكونها عارفة أو ما عارفة شيء، خاصك أنت الآن تحددي موقفك وتقرري بالضبط أشنو بغيت تعملي.
0: ما بغيت كنشوف الآن غير حاجة واحدة، وهي أن وجودي في هذا البيت أصبح من المستحيل. المهم كيف ما كان الأمر، أنا على يقين أن عمر شجاعتي ما غادي تخوني، وعارفة باللي خصني نوضح هذه التصرفات ديال هذا الرجل.

0: أما الحاجة الوحيدة اللي كتألمني هو أنني كنخاف تكون أمي على عين بكل شيء وسكتة وكتعذب. لازم حتى هي ما نوجد لها حل. شنو رأيك؟
1: أنا لما وجدت لك الحل منعتيني من تنفيذ الخطة ديالي. عشان نقولك
0: ما تفكرنيش، لما مديتي يديك لذاك الكرشي باش غادي ترتكب الجريمة ديالك حسيت بروحي باللي غادي تخرج من محلها.
1: أنا لما شفتو ما تدير صدرك باش يلبسك ذاك العقد حسيت بحايلة النار شعلة في قلبي، ولا موتو كيبان لي حسن حياته خصوصا وأنك وليتي عندي عزيزة في منزلتي.
0: كمل مالك سكتي.
1: لا والو، غير بغيت نقول زعما في منزلة أختي. المهم أنني بديت كنعتقد باللي أفكاري بدات تغير خصوصا لما عرفتك. الحمد لله الحمد لله.
0: ولكنني كنظن باللي عمرك ما كانت عندك روح شريرة، أو كانت الظروف هي اللي كانت غادية تكون سبب انحرافك. كتسمح؟
1: كنت بالفعل غادي نحار، لكن كان حاسب اللي لازم حتى تمن هذا العمل اللي كنت غادي نعمله كنت مقدم عليه لازم ندفع ثمنه في يوم من الأيام.
0: مش الآن كل شيء، تذكر فقط أني أنقذتك في الوقت المناسب، وخصك حتى أنت الآن تنقذني.
1: قولي واش بالصح غادي تسمعي نصيحتي اللي غادي نقول لك؟ ها؟ غادي تسمعي نصيحتي؟
0: تفضل، شنو عندك؟ قول.
1: قبل ما أقول لك بغيتك أولا تسمحي لي نلقي عليك واحد السؤال.
0: علاش لا؟ تفضل.
1: واش كتثقي بيا؟
0: ما عرفتش، لكن إلا حسيت بلي شعور الداخلي كيخاطبني وكيقول لي نثق بك غادي نثق بك.
1: يلا عاملي حوايجك في الشنطة وتبعيني.
0: لاين؟
1: تمشي لدارنا مع أمي ومع أختي، واخا حنا يا غير فقراء كنتمنى باش تقبلي علينا.
0: واش كظن أن هذا حل؟ أنني نمشي نعيش على عليكم؟
1: غير مؤقتة غير مؤقتة، حتى نبحث لك على عمل.
0: كنحس باللي عندي رغبة في العمل.
1: كان فهم شنو بغيت تقول، لأننا كنتلاقاو فكرة وحدة وكنشاركو في ظروف وحدة. ما نعرفش واش تصدقيني إلا قلت لك ظهر لي أخيرا أن أمثالنا أنا وانتيا ما يصلح لهم غير العمل الشريف.
0: نعم
1: كنظن من سهل توجدي عمل شريف في محل تجاري.
0: كنفضل نخدم في مكتبة.
1: ها؟ حتى انت عندك نفس الميول؟
0: ايه.
1: اذا ما كاين مشكل، هذا الميدان ميداني وكنعرفيه بزاف. بيحيدي لا سمحتي لي نسرق لك غير جوهرة واحدة من الجواهر اللي عندك، غادي نقدر نعمل مكتبة هائلة وتخدمي معايا انت كموظفة.
0: كل شيء نسمح لك بيه تعمله من غير الجواهر والهدايا ديال هاد الوحش. ما غادي ندي معايا حتى حاجة من غير حوايجي الضرورية.
1: تماما، هادشي اللي كيخصنا نعملو.
0: أنا فرحانة اللي رميتي أفكارك البالية وسمحتي في مشروعاتك القديمة. تيق بيا أخاي أنه ما كاين ما ألد من الإنسان يكون عايش بشرف.
1: لاحظت أنك بديتي كتناديني باسم خاي، في الواقع أنا سعيد سعيد.
0: علاش لا؟ علاش ماشي أنا ولا أنت من نفس الروح؟
1: إذا جمع حوايجك ويلا هي معايا.
0: بغيتي نمشي معك دابا؟
1: معلوم معلوم دابا، لكن بلاتي عندي واحد اقتراح.
0: قول ما تخافش.
1: إلا سمحتي فيها ولو سخيف.
0: ما تخافش قول.
1: لا لا ما غاديش نقول، بلاش كنفقد عقلي على إثر هذه المفاجآت اللي عشتها في الليلة هذه.
0: تفضل.
1: الحقيقة أنا إنسان ما كيعرف غير مغامرات.
0: تفضل قول لي كتفكر فيه.
1: حتى واخا هذا الكلام اللي غادي نقول ماشي معقول.
0: غير قول.
1: كيدور في راسي الآن أنني لو كان ما حصلت من شي جديد كان حاول نسرقك كنت غادي نتقدم ونطلب يدك.
0: تطلب يدي؟
1: لا غير بغيت نقول زعما باش نحميك ونكافح من اجلك، وهكذا ما غاديش تعرضي نفسك لكلام الناس. اسمحي لي على هذا الاقتراح الجنوني وكنطلب منك المسامحه لانه من سوء الادب انني نتجاهل الفارق اللي بيني وبينك.
0: حقاً

0: كاين فرق كبير بيناتنا.
1: فعلا فعلا، لدرجة أنني كيخصني نفقد الوعي والبصر ديالي باش ما نشوفوش.
0: إذا كان غير من الناحية العائلية حتى بالله يرحمه كان غير موظف بسيط.
1: حتى هو الله يرحمه كان نفس الشيء.
0: أما من الناحية الثقافية ما وصلت حتى للجامعة.
1: حتى أنا.
0: ومن الناحية الأخلاقية ما عمرني ما حاولت نتنازل على شرفي.
1: أما أنا مع الأسف
0: هذا هو الفارق الوحيد اللي بيناتنا.
1: اسمحي لي أختي لا نجدك باسمك وفاء. كان عهدك أنني غادي نكون طول حياتي جدير بك.
0: كم صدقك.
1: إذن يلا يبينا يلا يبينا، ومن هذه اللحظة هذه حياتي صبحات رهن إشارتك، وغدا في الصباح إن شاء الله نمشي عند العدو.
0: عاوني إلى جوجة الشنطة ديالي.
1: وين هو؟

0: واش واثق انني ما غاديش نكون على حياتك؟
1: معلوم واثق، لانني غادي نكون من الان اشرف واسعد انسان على وجه الارض. نسيت نخبطك شي بواحد الخبر مفرح.
0: ما هو؟
1: هو انني غادي نحصل على هذا المبلغ بعرق كتابي باش نحقق مشروع المكتبه ونعيش انا وانت سعداء.
0: حتى انا نسيت ما قلتلكش بلي راني طباخه ماهره ولو بامكانيات بسيطه. كنعرف كذلك الخيط مزيان. واش ما لاحظتيش ان بيتي منظم مزيان؟
1: فعلا
0: انا عندي اليقين ان بيتك غادي يكون منظم احسن مني ولو كانت غرفه فوق السطح.
1: وغادي نقتص شويه في المصروف، خصوصا وانني ما كندخن ما كنعمل حتى حاجه، ودوك الفلوس اللي غادي نوفرهم غادي نمشيو بهم للسينما مره في الاسبوع.
0: وعلاش اللي ما نمشيوش مره في الشهر؟ خصك تكون معتدل والا غادي نعطيك درجه في التقشف. علاش مثلا ما نمشيوش للنزاهه اللي ما غادي تكلفنا حتى فرانك؟ خلينا من داك الشيء الان واجي تعاوني في الحوايج وما تبقاش هكذا مربع يدي. يلا بعدا.
1: صافي كل شيء تصور. نعم
0: شنو سميتك؟ كل شيء تكلمنا فيه وبحثنا فيه إلا سميتك هي اللي نسيت. ما سمولتك شيء على سميتك.
1: أحسن لك ما تعرفش سميتي، وإن كان عكس ما كيوقع الناس. ولا أجي ما فيها باس تعرفي سميتي. اسمي أحمد.
0: أحمد؟ الله شحال كيعجبني هذا الاسم، وشحال كنت كنتمنى نتزوج براجل اسمه أحمد. كنتمنى كذلك نولد ولد ونسميه أحمد. عرفتي علاش؟ كان كيعجبني هذا الاسم على ود الضبا الله يرحمه كان سميته أحمد. يلا يا أحمد شوف واش ما نجينا حتى حاجة. أعطيني بعد ذاك المصحف.
1: أيه ولد. أول شيء لمست يدي لما دخلت لهذا البيت هو هذا المصحف.
0: أحمد
1: مالك وفاء؟
0: الآن لما أعطيتني هذا المصحف تذكرت أمي. كيفاش نخرج معك هذه الساعة وأمي ما سرق أخبار؟ لا لابد ما نكمل هذه الليلة في الدار حتى على ما يصبح الصباح، ونقول لأمي باللي راني باغية نستقل براسي. لازم يا أحمد لازم نمهد الأمر قبل ما نقدم على هذا العمل، باش على الأقل يبقى عند أمي إنسان مسؤول عليها.
1: واش كتشوفي بلي من لازم؟
0: وانت واش ما كتشوفش أنني على صواب؟
1: فعلا مادام انتي كتشوفي أنه على أن هذا العمل غتعملي لازم بدا تخبري به أمك. خبريها إن ما عندك رجل هاي مش يسرق الخبار. خصمك على الأقل تختار شي حجة مقولة وتقول مثلا انك مشيتي تضيفي عند عائلة باك.
0: هاد الشي اللي غادي نعمل.
1: اذا غنخليك الان وفاء، انما فين تلقاو غدا؟
0: اجي من بعد الظهر ملي يكون داك الراجل غايب من الباب الكبير طبعا، وقول

0: وانت فين تفوتي بعدا؟ وشكون هذاك اللي خرج في هذه الساعة معك؟
1: واش باغي تفيق امي عاوتاني؟
0: جاوبيني على سؤالي هو الاول، وقولي لي شكون هذاك اللي كان معك؟
1: اه يا ربي
0: كنشوف سباح واحد غادي تجيه تشرد. هذا لس.
1: لا ارجوك.
0: هذا لس هاجم على بيتي والهجم يموت شرع.
1: ارجوك.
0: هاي بندقية.
1: لا ماشي لس. ارجوك خليه ماشي لس. يا ربي ترجي. يا ربي تحميه. يا ضايم الدم
2: وفاء.
1: أحمد مالك؟ مالك عاود رجعتي؟
2: ما تغضبيش يا وفاء، هذه آخر مرة كنت تسلق الشرجم غير باش نشوفك.
1: دم قتلتي يا ضايم، قتلتي.
2: قتلني ولكني دفعت الثمن ديال زلتي.
1: اه يا ربي شحال غالي الثمن اللي كندفعو باش نعيشو شرفاء.
3: من مسرح المجتمع كنتم أيها السادة والسيدات في الاستماع إلى مسرحية المكتبة، اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان، ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج الهشمي بن عمرو.

0: صاحبك؟ لك صاحبك هاي ملك تجي معنا على صورة قائدية عاون على قيامة من تحت الطاولة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: أنا مسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
1: وأنت شنو درتي؟
0: مازال ضروري ديال كتغول ديال أنا دابا في وقت غير عادي باش نتعلم الطلوع والهبوط.
1: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطيني الرشوة هادي؟ أنا ما كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لي ولا وصلت شي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم بالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي وصل تبغي لك رشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية ولا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزايد من هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة وفي فعلا كيشدوه في حالة تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتسقل اتصالاتكم كتحيها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في حين

0: سيدي مبارك الخير.
1: الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

ظبي ارتي علي ملك ظبي انا ومعاك يا شوقي ارتي علي ملك ظبي انا ومعاك يا شوقي ارتي علي.

0: Solilla o Átava Solilla.
1: تقنيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجيرانية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم. مع اس ان ار تي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع اس ان ار تي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: nuovo Play Store. Farfà, ah, sono Farfà.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة عبر أثير إذاعة الداخلة، حيث سنلتقي إن شاء الله مع تجربة تستحق الاطلاع عليها وأيضا تستحق استثمارها، تجربة لكي تأكد أن الصيف مش فقط مرادف للراحة واللهو، وأن العطلة تقدم تحول لواحد الموسم آخر للتعلم، التأهيل، اكتشاف المواهب، وأساسا بناء ثقة في النفس. فحينها فاش كتفتح المدرسة أبوابها للعطلة، فيجد المخيم أنه يفتح أبواب أخرى أمام الطفل، أبواب للأمل والصداقة والإبداع واكتشاف الذات، وأساسا تحسين التحصيل الدراسي. نعم مستمعين، سنلتقي في هذه الحلقة إن شاء الله مع تجربة لا تنظر إلى الطفل باعتباره رقم في منظومة تربوية.

0: لكن باعتبار مشروع إنسان لما كيحتاج منا إلا أن نصغي إليه ونحتضنه ونعطيه الثقة ونخذ بيديه نحو النجاح. ولكننا نقترب أكثر مستمعين من التجربة المميزة والجميع على مستوى التطبيق، لأن تقدي فكرة تكون عند أي جمعية، ولكن أنك تطبقها طريقة فيها نوع من الحس التربوي والإنساني، فهذا أظن ولكن ليس تجربة لغادي نطلعوا عليها جميع ووقفوا عند شنو أهدافها مرتكزاتها نتائجها، لأن نحاول إن شاء الله ربنا أننا نكتشفوا معا كيفاش يقد المخيم الصيفي أنه يصبح واحد الفضاء لمحاربة هذا المدرسي ودعم التميز وترميم الثقة وإعادة الطفل إلى المدرسة بروح جديدة وطموح أكبر وتفاؤل أكبر. أيضا مجددا أهلا بكم مستمعينا في حلقة لهي تعكس وتنفيق واحد التوجه لعادة كنسمعوه عند الناس أن فصل الصيف كيف شرط في البداية هو فقط للمتعة وليس للتثقيف وليس للتهيئ للتحصيل الدراسي، وطبعا لا ننفي أهمية هذا الراحة واللعب واللهو والأصفار في فصل الصيف. إذن فهذه الحلقة إن شاء الله لهين وقفوا عن تجربة جمعية نادي الشروق، الجمعية اللي ما نحتاج أنني نقول لكم هي هادفة نشيطة ترجمات عمليا وفعليا في تنظيمها وتأطيرها للمخيم الصيفي لفائدة الأطفال اللي هم مهددين بالهدر المدرسي. درت هذه المبادرة في إطار واحد البرنامج ديال محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، ويكننا نقربكم أكثر من هالتجربة النوعية المميزة. أنا جيد سعيد ومبتهج أنه يتواجد معي ببلاطو إذاعة الداخلة كل من الأستاذ عماد بن طالب صفته رئيس جمعية نادي الشروق، والأستاذ عبد الله الطنجي اللي هو عضو هذه الجمعية. سي عماد مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أستاذ أحمد العهدي وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، وبنفس الحرارة كنحيي التواجد ديال سي عبد الله الطنجي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا سي أحمد على الاستضافة.
0: طيب سي عماد، بداية ندور منك نطلب منك إذا سمحتي تعرف المستمعين بجمعية نادي الشروق، إمتى تأسست، شنو هي أبرز مجالات اشتغالها، وطبعا بتركيز إن شاء الله.
1: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأستاذ أحمد العهدي مجددا على الاستضافة ولهذا الفرصة اللي تاح لنا الحديث على هذه التجربة اللي كما قال كنشوفوا أنها تستحق أنها تحكى ونحكي التفاصيل ديالها. طبعا جمعية نادي الشروق هي جمعية ذات طابع جهوي تشتغل في التراب جهة الداخلة وادي الذهب، تأسست في 20 يناير 1995، يعني احنا كنتحدثوا على أكثر من 30 سنة من العمل التربوي اللي كتشتغل عليه جمعية نادي الشروق في مجالات عدة، الثقافة، المجال العلمي، المجال التربوي، وكذلك تنظيم تكوينات ومجموعة من الدورات في هاد المجالات اللي تكلمنا عليها، وكذلك أنشطة تربوية اللي كتركز أساسا داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أغلب إلى بغينا نقوله بالنسب تقريبا 81% من أعضاء الجمعية هم أساتذة،
0: وبالتالي نقطة قوة
1: تماما هذا هو اللي كيخلي أنه أغلب الأنشطة يتم تركيزها داخل المؤسسات التعليمية، لأن الأساتذة كما تعلم أستاذ العهدي وأنت أستاذنا أولا ونفتخر بك ونعتز بك، أن الأساتذة يعلمون أكثر احتياجات الأطفال واحتياجات التلاميذ، وبالتالي ما الأمور اللي ما يقدروش ياخذوها داخل الفصول الدراسية يأخذونها من الأنشطة الموازية اللي جمعية نادي الشروق تساهم قدر المستطاع وبإمكانيتها في تنشيطها داخل المؤسسة.
0: طيب سعد عبد الله، بحكم اشتغالك داخل الجمعية، فاش نبغي ونعرف شنو اللي كيميز العمل التربوي وتخيمي ديال هذه الجمعية، أو بعبارة

0: أخرى للبصمة ديال الجمعية في أين تتجلى أساسا؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا مرة أخرى سي أحمد على الاستضافة. تجربة جمعية نادي الشرق كتميز بأنها تجمع بين المتعة والأنشطة كذلك التربوية الهادفة، وما كنعتبروش جمعية نادي الشرق أن التخييم ولا الأنشطة كتكون مجرد للترفيه، بل كتكون واحد الفرصة لإعداد قادة ديال المستقبل من خلال الاعتماد التأطير عن قرب، التنويع في الورشات التي كتمس الجوانب الشخصية والنفسية والأكاديمية للطفل، وكتركز على بناء قيم ديال المواطنة وتطوير المهارات الحياتية داخل المجتمع.
0: نعم. طيب الأستاذ عماد، شاركته هذه السنة في مشروع محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، نبغي نعرف أنك كيفاش جات فكرة هذا المشروع، ومن هم الشركاء اللي ساهموا معكم في تنزيله أو الأجراء دياله فعليا على مستوى الواقع؟
2: تماما أستاذ العهدي، طبعا هذه المخيمات الصيفية أو المخيمات بجميع أنواعها، لأنه سبق تنظم المخيم الربيعي الأول في هذا الإطار هذا وبهذا الهدف، والفئة المستهدفة طبعا هما هاد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة. فهذا واحد المشروع اللي هو وطني، اللي حاولت تنزلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال واحد الشراكة اللي هي ثلاثية، اللي فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك الوزارة الاتصال والثقافة والشباب قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. فعلى مستوى جهاز الداخلة والذهب تم توقيع هذه اتفاقية الشراكة بمقر الأكاديمية، يعني الأطراف اللي كانت هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرية الجهوية لقطاع الشباب والجامعة الوطنية للتخييم. وكان الهدف الكبير هو مواكبة هاد الأطفال هادو اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، طبعا من خلال واحد الدراسة اللي دارت وعطاتنا واحد العدد كبير ديال هاد التلاميذ اللي هما مهددين بالانقطاع عن الدراسة من خلال مجموعة من المؤشرات، كثرة الغياب، المشاكل الأسرية إلى غير ذلك. طبعا المشاركة ديالنا كجمعية نادي الشروق في هاد المخيمات أو في تنظيم وتنشيط هاد المخيمات هو من خلال الانخراط ديالنا في الجامعة الوطنية للتخييم. فالجامعة الوطنية للتخييم هي واحد الفيدرالية اللي منضوية تحت لواءها مجموعة من الجمعيات المحلية وكذلك الجهوية والوطنية في هاد الجهة هذه. فكانت جمعية نادي الشرق من منطلق المسؤولية ديالها ومن منطلق التجربة ديالها ومن منطلق الهم اللي كتحملوا على هاد التلاميذ هادو، فتطوعات لتنظيم هاد المخيمات. وبالمناسبة كانت ثلاثة الجمعيات فقط هي اللي تطوعات لتنشيط هاد البرنامج، وكان لنا شرف في هاد التطوع وشرف تنزيل هاد المشروع هذا. وبهذا الأمر هذا تم تنظيم واحد المخيم صيفي بمدينة أكادير لفائدة هاد الأطفال اللي شاركوا من مختلف مؤسسات تعليمية بمدينة المديرية الإقليمية لواد الذهب وكذلك المديرية الإقليمية للأوسرد، هو بتنسيق طبعا مع المؤسسات التعليمية وبتنسيق مع الآباء والأسر ديال هاد الأطفال هادو. فهاد الأطفال هما أولادنا في الأول وفي الأخير، يعني بمختلف الإشكالات اللي عندهم، فخاص اللي يحتويهم وخاص اللي ياخد بيديهم، ماشي داخل أسوار المؤسسة وإنما خارج أسوار المؤسسة، وبالضبط في العطل الصيفية اللي كتكون عندها واحد الميزة خاصة. الأنشطة ديال هاد في هاد العطلة الصيفية كتكون عندها واحد الميزة خاصة. إذا هذا هو الإطار اللي تم فيه تنظيم هذا المخيم.
0: وأظن سي عماد وأنت أدرى مني، الجمعية أصلا بحكم حتى الطبيعة ديال الأطر اللي فيها مؤهلة أكثر أنها تنجح مثل هاد المشاريع. سي عبد الله شارع عماد للشراكة، نبغي نعرف منك شنو هو موقع جمعية نادي الشروق داخل هاد الشراكة، وكيفاش ساهم الاندواء ديالها تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم في إنجاح هاد المشروع.
1: كيف ما قال سي عماد، فهاد الشراكة كانت بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة والذهب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الشباب، وكذلك الجامعة الوطنية للتخييم. وبحكم انضواء جمعية نادي الشروق

0: تحت اللواء هذه الأخيرة، فقد كانت بين الجمعيات الثلاثة كما قال سي عماد المتطوعة من أجل تأطير هؤلاء الأطفال بالمخيم، وكانت كتشكل هي الفاعل الميداني والتنفيذي الأساسي في هذه الشراكة، حيث هي اللي كتولى تنزيل الرؤية التربوية وتأطير المستفيدين بشكل مباشر.
1: تماما. طيب عماد، ياك المستمعين، لأن ماشي كل شيء المستمعين كينتميوا للقطاع ديال التربية والتكوين، نبغي منك تقرب المستمعين من هذا المفهوم ديال الهدر المدرسي، أشنو هو المقصود به، علاش اليوم أصبح من أكبر التحديات اللي كتواجه المدرسة المغربية، باش تهكى المستمعين اللي غير متخصصين يعرفوا القيمة ديال هذا المشروع اللي احنا بصدد الحديث عنه.
2: طبعا أستاذ العهدي، هو سؤال مهم جدا، لأن فاش كنتحدثوا على الهدر المدرسي كنتحدثوا على واحد الطفل، واحد التلميذ اللي خاصو يكون داخل أسوار المؤسسة. فاش كنجيو نبحثوا عليه ما كنلقاوش داخل أسوار المؤسسة، كنلقاو خارج أسوار المؤسسة. وأنت أدرى، خارج أسوار المؤسسات التعليمية ماذا يقع، والمشاكل اللي ممكن توقع لهاد الأطفال، القيم اللي ممكن يتبنوها، الأفكار اللي ممكن يتبنوها. طبعا زيد على ذلك المشاكل اللي كتأثر على المستقبل ديالهم وعلى مستوى التحصيل ديالهم. فالهدر المدرسي ماشي بالضروره فقط الى كنقولوا مغادره ديال اسوار المؤسسه. فكنلقى واحد التلميذ مثلا هو متذبذب في حضوره المؤسسه،
1: تعثرات
2: كيحضر يوم ويغيب ثلاثه ايام. فاش كتجي
1: حتى الى حضر كاع كيكون الذهن كيكون حاضر غير جسدا،
2: تماما حاضر جسديا، ولكن الذهن ديالو والعقل ديالو هو خارج
1: إدراكية
2: خارج أسوار المؤسسة. وهذا طبعا مجموعة من الأسباب، مشاكل أسرية اللي كتجي على رأس هاد الأسباب هذه. لقينا التلاميذ اللي عندهم مشاكل أسرية فقط، يعني غير تعرف كيفاش تتعامل مع الآباء ديالهم أولا. هنا كنتكلم على التواصل كذلك مع الأسرة، هو مهم جدا. وهذه التجربة هذه مكناتنا طبعا أننا نتواصلوا مع الأسر. زيد على ذلك بعض الأفكار اللي كتجيبها لنا هذه مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف كتلقى واحد التلميذ عنده 8 سنوات 9 سنوات مطلع على المحتويات
1: السلبي،
2: تماما
1: ما نتمش التوظيف الإيجابي لهذا التكنولوجيا
2: فعلا. هذا هو الإشكال. فكتلقى واحد الطفل في هذا العمر هذا ديال 8 سنوات 9 سنوات فاش كتكلم معه كيقول لك بصريح العبارة بين قوسين هادوك اللي قراو شنو داروا. وهذا خطير جدا، هذه فكرة خطيرة جدا، اللي خاص جميع الفاعلين التربويين انهم يردوا البال لهاد الامور هذه،
1: وبالخصوص سي عماد مثلا على مقاطعتك، ان كاين بعض المؤثرين سلبيين ولكن عندهم تاثير قوي للاسف، كيسمعوا لهم هاد الشباب والاطفال وحتى البالغين ايضا.
2: فعلا هذو ما يصطلح عليهم بالمؤثرين للاسف، ولكن المؤثرين الجانب السلبي. والاطفال كيبقوا هما اطفال، عقل فاش كنقولوا العقل ديال الصغر اي حاجه شافها، فاش كيشوف واحد ما نسميه مؤثر عند بالهم هما انه ناجح في حياته
1: وعنده طرق ديال الاقناع اللي هي في الحقيقه كلها سلبيه.
2: تماما. فاش كتشوف مثلا هذه كتجربه شخصيه مع احد التلاميذ، وبالمناسبه هذا كنت كندرسو كيدرس عندي السنه الماضيه وشارك معنا هذه السنه في المخيم، فكيقول لك واحد الشخصيه فلان بلا ما نذكروش الاسماء ناجح، راه عنده واحد السياره اخر موديل، وساكن في واحد
1: المعايير ديال التفضيل.
2: وشنو السبب؟ راه كاع ما قرا، راه خرج من السادس ودار.
1: خطير
2: جدا، لا على الاطفال وعلى الاسر وعلى المجتمع بصفه عامه، لان هاد الاطفال
1: اللي وعاد زيد ترسيخ ثقافه التفاهه، صناعه التفاهه
2: والتفاهين. اذا وهاد الاطفال اللي كنتكلموا عليهم حنايا دابا في المستقبل هما شكون؟ هما الرجال، هما الشباب ديال هاد
1: اللي معولين عليهم،
2: الوطن اللي حنا معولين عليهم.
1: نعم. طيب ذكرتي الاطفال، نبغي منك سي عبد الله واحد زيد تشرح هاد الامر، شنو هي النوعيه ديال الاطفال اللي كيستهدف هاد المشروع، وكيفاش درتوا في اختيار ديال هاد الاطفال اللي مستهدفين او اللي غادي يستافدوا من هاد التجربه ما شاء الله القيمه؟
0: المشروع

0: خلال تجربتك ما شاء الله عليك كأولا كرئيس هذه الجمعية الهادفة النشيطة ونموذج نوعي بصراحة، ولا أرمي لك بالورد، هذا معروف عليك على مستوى جيتنا أنك مربي الأجيال ومؤطر ما شاء الله نوعي، إنسان مسقم عنده أخلاق اللي يعطته مصداقية أن يمارس هذه التربية، وطبعا يبان التأثير ديالها على فلدتك بنا. شنو هي أبرز الاحتياجات النفسية؟ وإن كان ربما هذا الموضوع خصنا إن شاء الله من بعد نديروا حلقة، لأن عرفنا جمعية نادي الشروق تركز على هذا الجانب. أشن هي أبرز الاحتياجات النفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال اللي هما مهتدين بالهدر المدرسي؟ وأظن هذا الجواب ديالك غادي يستفدوا منه الآباء والأمهات وأولياء أمور تلميذات والتلاميذ.
1: شكرا أستاذ العهدي، أولا على الشهادة ديالك يتاج فوق
0: تستحقها، لا أرمي لك بالورد،
1: أعتز بها حفظك الله ورعاك. السؤال ديال الاحتياجات، لا أخفيك سرا أستاذ العهدي أن هاد الوليدات هادو طيلة هاد الرحلة سمعنا شي أمور اللي صراحة تحز كثيرا في النفس. هاد الأطفال هادو أو هاد التلاميذ محتاج لجوج الامور، حاول نلخصها في جوج ديال الامور. اولا اللي يثيق فيهم ويعطيهم قيمه ويثيقوا باش يثيقوا حتى هما في نفوسهم، لانه احيانا بعض الخطابات وبعض الكلام اللي احنا ما كنردوش ليه البال كيكون واحد التاثير ديالو على هاد التلاميذ هادو كبير كبير كبير بزاف. فهاد الوليدات عندهم قدرات كثيره خاص اللي ياخذ بيديهم باش يقدروا انهم يخرجوا هذه القدرات هذو للعلن طبعا، ويثيق فيهم، لان اللي غادي يثيق فيهم غادي يرتاحوا ليه، وبالتالي غادي يحاولوا انهم يبرزوا.
0: وحتاضن فتح قنوات ديال الحوار والانصات كيف قلتي، بس غادي كلها امور كتحل المشاكل
1: تماما. اذا احنا كنهضروا هنايا على الثقه في النفس. فخلال هذه التجربات بجوج اللي دازوا للمخيمات الربيعية ولا هذه المخيمات الصيفية، فلمسنا هذه المسألة ديال أن هذه الوليدات خاص غير اللي تيق فيهم. علاش؟ لأنه كنقولوا أن هذه الوليدات هادو ما خاصناش نرميهم بهذاك الوصف ديال أنهم ضعاف في التحصيل الدراسي. فإن فوا كتقول لهذاك التلميذ أنك أنت ضعيف التحصيل الدراسي ديالك، ما قادرش أنك تحصل على النقاط اللي هي متميزة، عندك واحد ضعف في هذا المجال ولا في هذه المادة أو كذا، فطبعا هذاك الخطاب راه ما غاديش يعود عليه،
0: ترسخ فيه الإحباط والفشل واليأس، وهذا خطير جدا
1: تماما. وبالتالي الفكرة ديال أن جميع الناس يولدون بنفس المستوى ديال الإدراك وعندهم نفس المؤهلات الذهنية وكذا، ولكن كل طفل فقط كيفاش كيستخدم هاد المؤهلات هادو وكيفاش كيستخدم هاد القدرات. إذا هنا كنهضروا على الثقة، كنهضروا كذلك على القرب من هاد الوليدات هادو والمصاحبة،
0: وهنا مسؤولية الأسرة،
1: مسؤولية الأسرة والمؤسسة، مسؤولية مشتركة. القرب منهم، فاش يمشي المنزل خاص يكون الاب ديالو صاحبه اولا، الام ديال التلميذه خاص تكون صاحبتها اولا، كذلك الاستاذ خاص يكون صاحب هذا التلميذ هادو والاخ ديالو ولا الاب ديالو كذا. علاش؟ باش يرتاح ليه هذا التلميذ اللي ويلقى اللي ياخذ
0: بيه. واظن سعيمه التواصل ما بين الاسره والاداره والاساتذه مهم، وراه كتكون دعوات مره كيدير، ولكن للاسف ما كيكونش الحضور
1: تماما الاستاذ العهدي. وهنا صراحه استوقف كل الحديث على واحد التجربه. حنا المغرب غادي في واحد التجربه ديال المدارس الرائده، وهي فعلا رائده خصوصا في هذه المساله هذه ديال التواصل، عزاز التواصل ما بين الاسره والمؤسسه بشكل كبير، ولات عندنا بشكل دوري بعد كل اختبارات او بعد كل رائز عندنا لأبواب مفتوحة لكي يتم استدعاء فيها جميع الآباء والأمهات باش يكونوا على اطلاع تام أولا بالمستوى ديال التحصيل ديال الأبناء ديالهم، كذلك المشاكل اللي كيتم الرصد ديالها داخل الفصول وداخل
0: وكتعالج وقتها قبل ما تتفاقم.
1: إذا هذا هو الأساس، أنها يجب أن تعالج هذه المشاكل في حينها، أما إلا خليناها حتى تتراكم
0: فيصعب
1: بشكل

0: كبير
1: صحيح،
0: أننا نحن
1: جميل كلامك سي عماد. نعاود نرجع لك سي عبد الله، ولكن هذه المرة باش نسولك على، لأن شارع عماد للأسرة، إلى أي حد تم إشراك الأسرة اللي ما كيخفاش على الجميع على دورها، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وأصلا في اللغة العربية سميت الأسرة أسرا، جات من الأسر، بمعنى خص تكون واحد بحال كل واحد مشدود بالآخر. شفت العرب لماذا سموا الأسرة الأسرة؟ بحال إلا مشدودين، خص يكون نفس التصور، تكون علاقات، ماشي ما يقع اليوم. ورا شارع عماد كيفاش أن الهاتف النقال فرق بين أفراد الأسرة، كل واحد جالس في قنته كيبقى يشوف، ما كاين لا تواصل. لا نبغي نعرف إلى أي حد في هذه التجربة ركزتوا فعلا على الأسرة، وكيفاش تم التواصل مع أولياء الأمور قبل المخيم وأثناءه بعد انتهائه، لأن أظن هذه عملية محورية وجوهرية في إنجاح هذا المشروع اللي هو هادف.
2: الأسرة كانت واحد الشريك محوري في نجاح ديال هذه المرحلة كما قلتي، حيث أن التواصل بدأ مع الأسر قبل المخيم. كنا كنديروا لقاءات تواصلية أولا باش تفهم هذه الأسرة الأهداف ديال هذا المشروع، وكذلك إذا كان عندهم شي تخوف كتبدد هذاك التخوف. أما أثناء المخيم فقد كنا حريصين على الإبقاء ديال الآباء على الاطلاع بالبرنامج طيلة فترة المخيم. ثم من بعدها بعد المخيم راه كانت واحد التغذية راجعة وتوصيات الآباء لمواصلة الدعم ديال هاد الأبناء ديالهم ونقل الأثر الإيجابي إلى البيئة المنزلية.
1: أكيد عندي لك سؤال آخر سي عبد الله إذا سمحتي، وأنا عارف أكيد المستمعين غيطرحوا، كيفاش كان البرنامج اليومي داخل المخيم؟ وشن هي الفلسفة التربوية اللي اعتمدتوها في بناء هذه الأنشطة؟ لأن المادة اللي أصلا منتظرة أن تقدم وتحقق الأهداف من هذا المشروع هي طبيعة الأنشطة، نوعية الأنشطة.
2: طبيعة الحال أثناء الإعداد ديالنا لهذا البرنامج ديال هذا المخيم حاولنا أننا نجمع بين الانضباط وكذلك المتعة، ما يكونش واحد البرنامج اللي متشدد بزاف، بحيث أن خلال اليوم كيكون البرنامج مقسم لثلاثة ديال الفترات، اللي هي الفترة الصباحية، الفترة المسائية، ثم
1: إذا نخدموا في الأهداف بحال كتوجدوا جدادة ديال الدرس.
2: طبيعة الحال ثم كي قلت لك نقسم لثلاثة ديال الفترات، الفترة الصباحية، الفترة المسائية، ثم الفترة الليلية. في الفترة الصباحية كتكون أنشطة ترفيهية مثلا مثل السباحة، كنخرجوا
1: باش ما
2: للمدينة.
1: نحرموا عود من
2: طبيعة
1: حقه،
2: الحال
1: لأن هذه عطلة. وصحيح
2: كيكون واحد الترفيه، السباحة، الخروج للمدينة، ثم كتنتهي الفترة الصباحية بتناول وجبة الغداء. كتكون واحد الفترة ديال القيلولة اللي كتكون فيها تقريبا ثلاثة ديال الساعات باش هذاك الدري كيتسرح.
1: إذا رأيته الصحي النفسي كل شيء مليان.
2: ثم في الفترة المسائية كيكون ورشات، بين الورشات اللي كنا درنا الورشة ديال التوجيه المدرسي والمهني كذلك، وكانت ورشة ديال المشروع الشخصي للطفل.
1: هذا مهم جدا.
2: وكانت ورشة قلنا ديال الدعم النفسي كذلك. ثم وهذه يشرف عليها مجموعة ديال الأساتذة وكذلك الدكاترة المتخصصين في هذا المجال. ثم في الفترة الأخيرة اللي كتكون هي الفترة الليلية، اللي كتكون واحد يا إما سمر ليلي ولا سهرة، وهذه الفترة كتكون هي الفرصة ديال أنك تكتشف المواهب ديال دوك الأطفال
1: صحيح.
2: وكتكتشف
1: وحتى ذاك الملل ما كيبقاش، لأنه ضروري ما يمكنش تكون كلها غير كذا، لا بد أن تكون منوعة، وأظن رعيتها بواحد الشكل اللي هو بصراحة مدروس وهادف جدا.
2: وحاولنا ما أمكن أن الطفل يحس أنه أن الطفل يحس أنه واحد العنصر فاعل في هذه الأنشطة، وما يكونش مجرد متلقي، خاصو
1: كتعز الثقة في النفس ديالو، وهذا شيء مهم.
2: وكيسالي بطبيعة الحال البرنامج بالنوم اللي في الغالب كيكون الحادية عشر،
1: ما كيسهروا
2: لا الحادية عشر كيكون إطفاء اللمبة،
1: واللي هي العشرة أصلا إلى رجعنا التوقيت، وهذا توقيت صحي. طيب

0: سي عماد، اكيد ان هذا المخيم من خلال المشار اللي صعب الله ما كانش فقط فضاء للترفيه غير اللعب من اجل لعبه واللهو بالخصوص، بل الشر ان فيه ورشات نفسيه وتربويه وثقافيه. نبغي نعرف منك بصفتك رئيس الجمعيه المنظمه اشني هي الرساله اللي بغيتوا توصلوها من خلال هذا التنوع وبالخصوص ايضا حتى هذه الورشه.
1: طبعا الاستاذ العهدي عبد الله اشار البرنامج ديال هذا المخيم، وهذا هو اللي كيميز اولا هذه المخيمات وكيميز حتى التجربه ديال جمعيه نادي الشرق. اولا انا بغيت نشير لواحد المساله اللي هي مهمه قبل ما نفكروا اننا نتطوعوا وننظموا هذا المخيم. جلسنا الاطر ديال الجمعيه، درنا واحد الجلسه باش نحاولوا نحللوا الاهداف ديال هذا المشروع او ديال هذا المخيم وكيفاش يمكن لينا ننزلوه. فاتفقنا واحد المساله هو انه ما يكون هاد الاطفال هادو اللي هما مشاركين من طرف المؤسسات وهما مهددين بالهدر المدرسي ما يكونوش هما فئه بوحدها، يكونوا مشاركين بوحدهم في المخيم وتبقى تكرر عندهم هذيك الهدر المدرسي والاطفال ديال الهدر المدرسي، لا. وانما كانت واحد النسبه، لان حنا شاركنا ب 50 طفل، كانت واحد النسبه ديال 35 طفل ديال هاد المؤسسات، واحد 15 طفل اخرى هم اطفال ديال
0: تم ادماجهم باش ما يوليش بحال شي غيتو ديال.
1: اذا تم الادماج ديالهم، والمخيم درنا له شعار ديال المخيمات الصيفيه في خدمه التميز.
0: صافي، جميل
1: تماما. هذا هو اللي، والبرنامج اللي دار حاولنا نراعيو فيه حتى هذا التجانس اللي كاين، واهم الورشات اللي حاولنا نركزوا عليهم وداروا بشكل متكرر داخل المخيم. طبعا وسط هذه الانشطه الترفيهيه وكذا كاينين ثلاثه ديال الورشات مهمين جدا: التوجيه،
0: جميل،
1: ثم بناء المشروع الشخصي للتلميذ، وكذلك الدعم النفسي. وفي الحصص الاولى ديال الدعم النفسي خلينا هذوك الوليدات هما يتكلموا. السؤال اللي تطرح انا باقي كنعقل على سميتو لا في المخادي في المخيم الربيعي، في المخيم الصيفي كذلك الاستاذ اللي اطروا قام بنفس الامر. السؤال اللي طرح ديال هل نحن فعلا في حاجة للدعم النفسي؟ سمعنا العجب العجاب من عند
0: لا فاش كتعطي الفرصة.
1: سمعنا العجب العجاب، سمعنا أجوبة اللي ما كناش متوقعين أنك
0: تسمعها. وهذه هي القيمة ديال الإصغاء وديال الحوار وديال التواصل.
1: ومن خلال هذوك الإجابات، من خلال الإجابات اللي طرحوا هذوك الوليدات، تم بناء المضمون ديال الدورات للايام الاخرى، وتم تقسيمهم الى مجموعات والاشتغال معهم بشكل فردي. الاستاذ اللي تكلف بهذا الامر هذا خدا ثلاثه ديال الاطفال خدم معهم بشكل فردي، خدموا كاينين مجموعات وكاينين اطفال اللي هما في واحد الحاله
0: مجموعات مصغره
1: ولكن كاينين اطفال اللي هما في حاجه ماسه لهذا الدعم هذا. ف خدا واحد الوقت تقريبا لكل طفل بشكل فردي لهاد الاطفال هادو كذا. كاين اطفال اللي بداو كيبكي وكاين اطفال، يعني هنا هذاك الاصغاء هو اللي خلى دوك الاطفال انهم يعاودوا ويحكيوا المشاكل اللي كيعانيو.
0: وهي قبل راه كانت كلها مكبوته وكان غيكون عندها تاثير نفسي اللي هو سلبي،
1: وحتى لو انهم لم يرتاحوش لهذاك الاستاذ ولا لهذاك المؤطر فما قدوش. وهذا كذلك غادي نرجعوا انه ما يميز جمعيه نادي الشروق هو ان هذوك الاطر كاملين او لا واحد النسبه كبيره فيهم هم اساتذه، وبالتالي يعرفون كيفية التعامل مع هاد الاطفال هادو. وهذا مهم جدا. هذا هو البرنامج اللي كان، بالاضافه الى الجانب الترفيهي، السباحه، الجولات الترفيهيه، التجربه اللي كانت رائعه للاطفال ديال زيارتهم لقصبه اكادير اوفلا عن طريق التليفريك اللي اول مره يركبوا فيه وكذا. فكانت واحد التجربه اللي هي متميزه عاشوها هاد الاطفال، وطبعا وبدون شك غيكون واحد الاثر ديالها ايجابي في التحصيل ديالهم، او لعل الاقل كنقولوا في الارتباط ديالهم بمحيط المؤسسه والمؤسسه.
0: طيب سي عبد الله، تكلم على الأثر والواقع. نبغي نعرف منك بعد 10 أيام من تأطير لي في علمي، أشن هي أبرز التغيرات اللي لاحظتوها على الأطفال الواقع الأثر؟
2: من أبرز التحولات اللي كانت طيلة هاد المدة ديال التأطير هو كان واحد التغير ملحوظ في السلوكيات ديال الأطفال والثقة ديالهم في نفسهم. الطفل اللي مشى للمخيم وهو خجول وانطوائي ماشي هو نفس الطفل اللي رجع من مدينة أكادير، وكان اكتسب واحد الثقة في النفس ورصافي عنده واحد الحس ديال المسؤولية والانضباط. وكمان مجموعة ديال الأطفال اللي بداو انه ما كانش كيشارك في الأول وكان خجول وغير كيقول كانوا بغيت نمشي نبقى غير في الشومبر في المحتسلة المخيم حتى كان ديما هو لا ما بقى صافي.
0: ونبغي نعرف واخا قطعتك السي عبد الله، هاد النوع ديال الأنشطة اللي سواء اللي ذكرتي ولا اللي ذكر الأستاذ عماد مشكورا، أكيد كتجعل هاد النوع ديال الأنشطة لأن فيها بعد إنساني تربوي مجموعة من الأشياء. لست أدري واش كتذكر شي موقف إنساني أو شي قصة مؤثرة بقت عالقة في الذاكرة ديالك أو الذهن ديالك خلال هذه التجربة؟
2: بطبيعة الحال كانت واحد هو موقف إنساني اللي عشناه كاملين في المخيم. كما كتعرفوا أن هاد الأطفال ديال الهضر المدرسي فكلهم كيكونوا عندهم صعوبات، وكان مشى معنا واحد الدري اللي كيعاني من مرض التوحد. في البداية كان هذا الطفل عصبي وانفعالي وواجه واحد الصعوبة في الاندماج مع الأطفال، لكن بعد المجهودات ديال الأطر تمكننا أننا نخليه أنه يندمج مع الأطفال، حتى أنك وليتي كتشوف الأطفال نفسهم كيحاولوا أنهم يدمجوه من
0: ولا التأثير ديالو أولادته هما كيساهموا
2: هما ولاو كيساهموا، حيت في الأول كعرف مع هو عصبي انفعالي الأطفال ما كانوش هما باقيين صغار ما يعرفوش يتعاملوا مع
0: الشخص اللي لأن التواصل ديالهم وهذه أعراض توحد معروفة أصلا. لست أدري عماد ربما عندك شيء إضافة؟
1: لا طبعا غير في هذه التجربة بالضبط ولا في مع هذا الطفل هذا، لانني انا ما كنتش في المخيم، بقيت هنا لانه كنت انا هو المنسق ديال هذا المشروع ممثل الجامعه الوطنيه للتخييم، فكيتصلوا بيا الاطر ديال الجمعيه من بعد يومين من المخيم. كيتصل بيا واحد المؤطر اللي هو المدير التربوي ديال المخيم وكيحكي لي على هذا الطفل هذا، قال لي راه كذا وهذه وحاولنا معه وراه ربما راه تواصلنا مع الاب ديالو، راه ممكن انه يجي عمه وياخر من المخيم. فرفضت هذه الفكره هذه تماما، قلت له ما يمكنش هذا الطفل هذا يغادر المخيم، ما جا المخيم الا وانه عنده رغبه وبغى
0: يسافر، اهداف
1: وبالتالي هذه الاهداف خاصنا نحققها، وكذلك هذا الطفل هذا خاصو يندمج. وكذلك كان يعني من بعد واحد 3 أيام أخرى ولا كذا كان سول على هو اللي ولا قائد ديال هذيك المجموعة مع الأطفال ولا كذا، ما بقاتش هذيك العصبية كانت نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه أولا في واحد البيئة اللي هي ما عارفش هذوك الأطفال، ربما عنده مجموعة من المكبوتات الداخل اللي ما قدرش أنه يخرجها في دارهم أو لا في المؤسسة أو لا كذا، فمن اللي جلت مايا تحت له الفرصة وما على الأطر إلا أنهم يستمعوا ليه. وطبعا خاصة نعرفوا كيفاش
0: نتعاملوا مع هذا المشروع حقق الأهداف ديالو مادام عطيتو هذا النموذج اللي هو حي. أظن للأسف الوقت بعد هذا المشروع واش باقي غيستمر
1: ولا لان السؤال غيتطرح؟ لا هو مستمر هذا المشروع هذا، مازال مخيمات الربيعية اللي هي مهمة جدا كتكون وسط السنة، وكذلك المخيمات الصيفية. إذا المشروع هو مستمر، عاد الرقعات المستفيدين غادي تتاسع يعني سنه بعد سنه، طبعا غادي تتاسع ماشي كنقولوا عدد المنقطعين غادي يتزاد ولا كذا، ولكن غادي نحاولوا اننا نفتحوا واحد المجال كبير للاطفال، الاطفال الاخرين ماشي بالضروره يكونوا مهددين بالانقطاع المدرسي او لا منقطعين عن الدراسه، وانما كاينه اهداف اخرى وكاينه برامج اخرى جايه في الطريق ان شاء الله اللي ممكن نشتغلوا عليها في هذا الجانب.
0: طيب الوقت يداهم، اذا كان نبغي اخر حاجه كل واحد يعبر عليها، الرساله اللي انتم كترغبوا انكم توجهوها للاسر والشركاء والجمعيات وكل من يؤمن بالاستثمار الحقيقي اللي فعلا كيبدا من الطفوله. عبد الله،
2: رسالتي ان حمايه الطفوله اليوم هي الضمان الوحيد للمجتمع، وندعو الاسر الى التقرب الى من ابنائهم ومرافقتهم بالانصات والتشجيع قبل العتاب، ونحث الشركاء والجمعيات على تضافر الجهود والاعتقاد الراسخ بأن التخييم والعمل التربوي ليس ترفا بل هو استثمار حيوي يغير مسار حياة الأطفال ويمنحهم فرصة ثانية للتميز والاستمرار.
0: أستاذ عماد، بك افتتحنا وبك نختتم.
1: نبغي نضيف أن الأطفال هي مسؤولية ديال الجميع، مسؤولية مشتركة بين الأسرة وبين المؤسسة وبين الجمعيات، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود. كذلك نبغي نشكر الشركاء في الشراكة هذه وعلى رأسهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شخصي السيد مدير الأكاديمية اللي كان ملح ويلح دائما على تنزيل هذا المشروع هذا ومشاركة جميع المؤسسات بما فيهم تلاميذ المديرية الإقليمية بأوسر. كذلك نبغي نشكر المديرية الجهوية لقطاع الشباب، ونبغي نشكر الجامعة الوطنية للتخييم، كذلك الجمعيات التي تطوعت لتطير هذه المخيمات هذو. نبغي نشكر كذلك الأطر ديال جمعيتنا للشروق اللي شرفوا الجمعية وحاولوا أنهم ينزلوا هذا البرنامج منطلق المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم والإيمان ديالهم على أن العمل الجمعوي الهادف لا بد له من أنه يواكب هذه الإصلاحات هذه التربوية ويواكب هذه الشراكة كذلك في تنزيل الأهداف ديالها. نبغي نشكر الإعلامي ديالنا المقتدي الأستاذ العزيز أحمد العهدي على الاستضافة ديالو، على إتاحته لنا هذه الفرصة باش نتقاسموا هذه التجربة.
0: صحيح وتستحق.
1: الله يجزيك بخير وشكرا جزيلا.
0: نعم، إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريمين، بصراحة كانت حلقة غنية، فيه معلومات، فيها رسائل، فيها أيضا كما قال الأستاذ عماد تقاسم هذه التجربة. ولكم نقول مستمعاتنا مستمعي الكرام، قد تنتهي أيام المخيم وقد تنتهي العطلة، لكن الأثر الجميل الذي نزرعه في قلب الطفل قد يبقى معه طوال العمر، فكل طفل نعيد إليه ثقته بنفسه، نكون قد خطونا خطوة نحو إنقاذ مستقبله. وهذا ما اكتشفناه من خلال تجربة نادي شروق من خلال هذا المشروع المميز. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
3: أول منصة للتعليم.

0: στο 8ο Play Store. Φαρζά. Αχ, θέλω φαρζά.
1: إذاعة الداخل الجوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

جديد اعتدنا ضمن شبكة المرجعية لموسم الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشرف الأسماع.

0: اللي غيرت اسينارتي لايف في حياتكم مع اسينارتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ناقص.
1: مع اسينارتي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتين عايدين.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسينارتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: بسيرته تستقيم الحياة، رحلة أثيرية في سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. يعده المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعد هذه الحلقة الأستاذ أيوب نصير.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مستمعي الكرام، فإن لحظة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم لحظة في تاريخ الإنسانية، لحظة انتقل فيها الكون من ظلمة الجهل إلى نور الهدى، فهي بداية نور أشرق في سماء الوجود، يحمل رسالة خالدة غيرت مسار حياة البشرية. وقد هيأ الله تعالى نبيه لهذه الرسالة العظيمة تهيئة ربانية جليلة،

كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء أياما وليالي، يطيل التأمل والتفكير باحثا عن الحق بين قوم غرقوا في التيه والضلال وعبادة الأصنام. وفي ليلة مباركة من ليالي رمضان المبارك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته، جاءه ملك الوحي جبريل الأمين عليه السلام حاملا كلمة من السماء لأهل الأرض، فقال بصوت يملأ المكان مهابة ونورا: اقرأ. فرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فكرر جبريل عليه السلام ذلك مرات حتى تلا قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا كانت تلك بداية الاتصال بين السماء والأرض. فارتجف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد مفزوعا إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهو يرتجف ويقول: زملوني زملوني. فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن أحاطته بثباتها وحكمتها لتسكن نفسه وتطمئن قلبه بكلمات عظيمة: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فلما سكن فزع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا ناصحا بصيرا بكتب الأولين. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من وصف ما رأى في الغار، قال له ورقة مستبشرا: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، ويا ليتني أكون حيا يوم يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أمخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، فلم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فزادت هذه البشارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة، وأكسبته قوة على حمل الرسالة التي اختارها الله له. ومن هذه اللحظة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الوحي سيكون ممتدا بالثقة بالله والاعتماد على التوكل، وأن ما أعطي له من رسالة هو أعظم نعمة للبشرية. ومن هناك مستمعي الأفاضل بدأت رحلة النبوة، وتتالى نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الأحوال، يربي الأمة ويهديها إلى طريق الحق حتى اكتمل نور الرسالة. وبهذا النور انتقلت الأمة من ضيق الجاهلية إلى سعة الإيمان، ومن تشتت الطرق إلى طريق مستقيم، ومن ظلمات الشك إلى يقين لا يتزعزع. وختاما مستمعي الأفاضل، يتضح أن فترة بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حدثا عابرا من أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم فقط، بل كانت إشراقا ونورا أنار قلوب البشرية، وأورقت درب الهدى لكل من اتبع وآمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وبركاته.
1: بسيرته تستقيم الحياة، رحلة أثيرية في سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، يعده المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعد هذه الحلقة الأستاذ أيوب نصير.

العطش في السقينة سقينة من الأكدار من الأكدار والحزن ما في عطش في السقينة سقينة يا منى ففيها عطش في السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما عاد الرنا ورددت عند البطون فإن ترددها فإن ترددها فذاك الحزن في الأذن فذاك الحزن في الأذن.

قرمي معي مو في قلعتي ملك تريد.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حددا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحددا

التي في طرفها حضر إلا العيون التي في طرفها حضر قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى

0: مقصد الاوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكدور
0: يا دعات دجوني بكمه

وقت ما رأيت لي أحشد وهدي في القبلة بعدوني، وقت ما رأيت

Júnior. Olha lá. É a Tair de Vé, lá na Azul. يلا لي معود على الله.

جاء العلبان.

سدات بو وكو حد بو سدات ما وخا

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

Look, I got him!

的去。شوف بوذري هاولك هذا الكدام مثل كدام عزمون يا قلبي فرحونك الكدام

0: التخريص التابة التابة التابة قرب طفل السداج
1: كرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

حد بهون بعخيره يا كورنتية حشام للدينو ارتينو ارتينو حشام للدينو واستطفينو والله دع لا إله إلا الله.

Oh, possible.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

قتل دمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي

الغابات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم

حقنا ولا انا ولا انا ولا حسكنا ولا حسكنا ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا

الرأس. أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي، ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللقوز والأقطاب والعد والحد، وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله من فوق سبع ليل، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد، لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي. فصدق ولا تخشى ورائي

الكون والأمر مختف وأمر يا أمر الله.

وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي حالي

0: بين صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الدخلة وأنواحها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسين وكل يا قوما الآمي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الإنسين وكل يا شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي أمينا

0: ثم جميع الكفر بالضر والبشير.
1: وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنا

حاتم والكلية شايعة لنهار كلها وحد خاطري مني إليك وكن انسيب ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير في البطيق والبيت. وإنك شمس الحق.

قتل فكلية في المعنى كلية في الحسب فكلية شاغة في نمور كلية وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

أتيتك يا مولاي اليوم ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في نومي وما لغيركم أحل إليكم في بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم رحت خاطر مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو من ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بالضيق والبسي.

الدنيا ما نكنا منك دكان تبقى محقة يبقى ديانا منها تبقى يا مسيقنا قاد التشهار ادفش ورت انتو محوار وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبعدت بي واثري كثرت الاخبار قمزتك قمزية حية وفضل صيدك فات شدار وجه وحمار وعينية عدت الناس

0: تنصرهم بالمصطفى حزما بالمصطفى انتصر بالمصطفى انتصر.
1: الله الله ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك

عادية وقت بغيت يا غيرنا كل رويية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت شبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم اللي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من نسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لا كبصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعسل البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني.

0: شفت جبرته كنت حشاء وقوي وطالعة من لبتي.
1: ها ايوه عضلوا القوم.

ve kılayım. Amir gayan. ولو تعدوا في العزم بعيش عيش عيش عنقيد صوان شوفي عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيناش ابو الرياح وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا

واشغل لي قرض غالي بأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك أسرى عالي واخطف نجم الليالي واشغل لي قرض غالي.

Thank you.

يا

علي علي علي

I'm

القناة الخير يجي لحيل.

إذا لا تعاقب إنشادا بإنشاد يزيدي وقعت فوقت جميع جدايد الخلق غيظبة جدول وبالعود عقد كل عوادية وهذا يمشدوي بواد

مؤوذا من حب يا كليهم سابقا في السليم العقل مصطاديا تاوى تسوي بطرف زاد او حور وبسم

والعلم والحلم في عذاره هي مسيم وحوى البنون ولسل يبقى يا طبتين قول لا يزدهم قيل لا يزدهم عودات بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي

Yeah.

ما يبنى يا سمينا حديد وحاجي لي عيشة ولا يلا يا ماما يا أبدا يا نبي Yeah.

0: اخبار بلادي واشطار في العالم في تابلت ولا تليفون نتبعه كل وقت مع تايم شيفتينغ لا سنت لايف
1: بدي معايا اخبار فن وكوره في بلادي في الغرفه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع برنامجه اس ان ار تي لايف مع ان او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون المغربيه.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

زيارتي إن شاء الله.

0: مرحبا بك يا أبا عمرو في رحاب الروضة.
1: سفيان الثوري أخي العالم الجليل، مرحبا بك.
0: عمن تبحث في وجوه الحاضرين؟
1: قد قيل لي إن الإمام مالكا في المسجد.
0: ها هو مقبل من خلفك يا أبا عمرو.
1: مرحبا مرحبا بالعالم الجليل.
0: هذا أبو عمرو عبد الرحمن
2: ابن عمرو بن أحمد الأوزاعي، فقيه الشام الجليل. مرحبا بك وبما سمعت من أخبارك.
1: قد غلبني الشوق إلى أن ألتقي بك.
2: وهو الشوق أن أراك، فتفضل. وعما قليل سيحضر الشافعي وابن حنبل ونعقد مجلسا نتذاكر فيه، ولعلك تجود علينا من فضل ما علمك الله.
1: بل إني لمشوق إلى أن آخذ منك في الفقه شيئا يا سيد الإمام.
0: ها هما الجليلان قد أقبلا.
2: ها نحن أولاء هنا، فتفضلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضلوا جميعا تفضلوا. من أدب الحديث حسن الاستماع والإنصات، فليستمع المريدون حين يتكلم المجدون، ومن لا يعلم بأمر ويحب أن يسأل عنه فلينتظر، علّه يجد جوابا لما يريد دون أن يسأل. وموضوع مجلسنا في الإيمان، والإيمان معنى جامع شامل يجمع شيئين: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالشرائع والأحكام الواردة في كل دين. الأحكام الواردة في كل دين من الأديان السماوية الصحيحة بغير خلط أو زيادة أو تحريف. وفي الدين الإسلامي باعتبار أنه خاتم الأديان وجامعها، يكون الإيمان تاما بالإيمان بالله ورسله جميعا. فيقول عز وجل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. وبيان المعنى في هذه الآية الكريمة: الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. آمن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون
4: عليه الصلاة والسلام.
2: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ووقف القراءة على هذا الجزء من الآية لبيان المعنى هو بيان الإيمان بالقرآن، أنه حق من عند الله نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام،
2: فبلغ به المؤمنين. صدق التبليغ كما أنزل عليه من ربه، فآمن به المؤمنون وبما فيه من لفظ ومعنى. كل آمن، أي الرسول على حدة، وكل مؤمن على حدة. وآمن بالله، أي آمن بالله وحده لا شريك له، وملائكته، الملائكة حق خلقهم الله بالحق الذي لا شك فيه ولا بطلان. وكتبه الكتب السماوية جميعا التي أنزلها الله بالحق بغير دعاوى التحريف أو التبديل الباطلة. ورسله جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام بغير تفريق بينهم أو بين واحد منهم وغيره، فكل منهم نزل على فترة من الرسل ليبلغ ما أمر به الله، وقد بلغ بالحق والأمانة. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي أن الرسول والمؤمنين أقروا بالقول سمعنا، وأقروا بالعمل أطعنا. إقرار القول والعمل إقرار صادق صحيح ليس فيه شك أو ارتياب. غفرانك ربنا دعاء بقبول هذا الإقرار بالقول والعمل، وأن يغفر الله ما تقدم من ذنوب مهما كان صغرها ومهما كان سبقها على العلم بالإيمان والإقرار به. وإليك المصير. هذا إقرار السببية للإيمان في الدنيا. الإيمان باليوم الآخر وبالبعث وبالقيامة وبالجنة وبالنار، وهو إيمان التصديق بالمعلوم غيبا والمفهوم بداهة. إنني أقرأ في عيني الإمام الأوزاعي كلاما في المسألة. لك الكلمة، فتفضل يا أخي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
5: عليه الصلاة والسلام.
1: أما الإيمان فإن اتفقت مع أخي في الله الإمام مالك ابتداء معه ومع جمهور الفقهاء من السلف الصالح ومن المعاصرين في أن الإيمان إقرار باللسان وإقرار بالعمل وصدق في النية. نعم، أتفق معهم في الأركان الثلاثة هذه، وأتفق معهم فيما قالوا بشعبتي الإيمان: الإيمان بالله ورسله، والإيمان بالشرائع والأحكام. يقول الله تعالى في محكم آياته: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام درجة من الإيمان، وما دام القول في الإيمان فلا يكفي أن يكون العبد مسلما ليكون مؤمنا. فالإسلام إقرار باللسان بالله وبرسوله، وهذا الإقرار وحده لا يكفي للإيمان. فالمقر باللسان لا يقر بالعمل فهو آثم، بل قد يترك الصلاة، وترك الصلاة كفر، وقد يعمل بغير علم بما أمر به الله، وهذا إثم. فالإيمان إذن إقرار باللسان وبالعمل وبالنية بغير اجتزاء في الدرجات. فيقول الله عز وجل في محكم آياته: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
5: عليه الصلاة والسلام
1: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك فإن الإيمان بأركانه الثلاثة لا تنفصل ولا تتجزأ: إقرار بالقول وبالعمل وبالنية مجتمعة. أما ما هو غير ذلك فهو ادعاء بالإيمان ورياء وليس من الإيمان في شيء.
5: ما قول الإمام الثوري؟
0: أذهب إلى ما ذهب إليه الأوزاعي.
5: والإمام الشافعي؟
6: أذهب إلى ما ذهب إليه الأوزاعي.
5: والإمام أحمد بن حنبل؟
7: أذهب إلى ما ذهب إليه الأوزاعي.
5: صدق الأوزاعي فقيه الشام وإمامها، وأفاد ورجح، ولنلتقي على خير العلم إن شاء الله.

0: حياك الله عن العلم الذي قلت يا ولد الإمام الفقيه.
1: الحمد لله الذي من علي بالذي امتلأ قلبه بنور الإيمان.
2: غمرني مالك بفقهه وزاد بصيرتي نورا بصدق.
0: هل سيكون اللقاء غدا إن شاء الله؟
2: غدا سوف نرحل بإذن الله إلى اليمن، ثم نعود إلى دمشق بعدها.
0: إلى اليمن عند الإمام يحيى بن أبي كثير؟
2: نعم.
0: هل بلغك أنه على زيادة في العلم؟
2: بل بلغني ما هو أخوف من ذلك.
0: أخوف من ذلك؟
2: نعم يا أمي، كتبه وكتب الثلاثة عشر يا أمها.
0: ما لها؟
2: احترقت جميعها.
0: احترقت جميعها؟
1: ماذا تقول يا إمام؟
2: هذا ما بلغني، وسنرحل إلى هناك لعلنا نكتبها من جديد.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله.

0: حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليه.
1: من يا إمام؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.